ربي أنت المستعان وأنت نور التائهين، طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا ربي زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وصيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة والمنزل الصالح من الجنة. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار.

اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما وأدخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قرر العلماء في هذه الآية 11 مسألة ناقشنا منها 9، ولم يسعفنا الوقت لاستعراض ما تبقى، ونكمل هذه الموضوعات. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النيابة في غير هذا الموضع، وضرب المثل بأنه لو كان على أبيها دين لسعت لقضائه، فدين الله أحق بالقضاء، وإن كان لا يلزمها تخليصه من مأتم الدين وعار الاقتضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وهذه الكلمة أقوى ما في الحديث، فإنه جعله دينا، ولكن لم يرد به هذا الشخص المخصوص، فإنما أراد به دين الله إذا وجب فيه حق القضاء، أوجب فيه حق القضاء، والتطوع به أولى من الابتداء. والدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض بما صرحت به المرأة في قولها: إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. وهذا تصريح ينفي الوجوب ومنع الفريضة، ولا يجوز من تفي في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا يحققه أن دين أحق أن يقضى ليس على ظاهره بإجماع، فإن دين العبد أولى بالقضاء، وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى. وبذلك لا بد من تأكيد ما ثبت في النفس من البر حياة وموتا وقدوة وعجزا، والله أعلم. وننتقل إلى المسألة 10 في هذه الآية، وتتصل بما إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا، وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. ولو كان رجل وهب أباه مالا فقد قال الشافعي يلزمه قبوله، وذلك لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذله منه. قال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه قبوله، وذلك لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها، ثم إنه لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة، وذلك لأنه نوع منه، لأنه لا يقال قد جزاه وقد وقاه. أما المسألة الأخيرة في هذه الآية فهي أنه لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا، فيحمل له وصف الاستطاعة كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها، ويلزم السعي لقضائها. وننتقل بكم أحبتنا إلى آية أخرى من آيات الأحكام من سورة آل عمران، يقول

الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حيث قرر في هذه الآية أربعا من المسائل اجتهد فيها العلماء. فأما المسألة الأولى فتتعلق بمعنى لفظ الحبل في الآية، وهو لفظ لغوي ينطلق على معان كثيرة، أعظمها السبب الواصل بين شيئين، وهو هاهنا مما اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال بأن المراد به هو عهد الله تعالى، وقيل كتابه، وقيل دينه. وقد روى الأئمة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له حديث رؤيا الظلة التي تنظف عسلا وسمنا، وهو حديث موجود في صحيح مسلم، وفي ذلك قال: ورأيت شيئا واصلا من السماء إلى الأرض. وقد عبر الصديق بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال: وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه. فضرب الله تعالى على يدي ملك الرؤيا مثلا للحق الذي بعث به الأنبياء بالحبل الواصل بين السماء والأرض، وهذا لأنهما جميعا من مشكات واحدة. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي أنه إذا ثبت هذا فالأظهر أنه كتاب الله تعالى، فهو يتضمن ضمن ثناياه كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عهده ودينه. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي أن التفرق المنهي عنه في الآية يحتمل ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فهو التفريق في العقائد، وذلك لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما الوجه الثاني فهو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويعضده قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فهما دليلان يقرران نفس المعنى. أما الوجه الثالث في هذه الآية فإن الفرقة المنهي عنها هو ترك التخطئة في الفروع، وأن الأمر يقتضي أن يمضي كل أحد في اجتهاده، فإن الكل بحبل الله معتصم، وذلك بدليله عامل به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة آخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الواقعة من فهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم هذا، وهذا ما يعني بأنه أراد الاستعجال في المضي بالجيش إلى بني قريظة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاف لم يعنف أحدا منهم. والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤذي أو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، أما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة السمحاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وروي كذلك أن له إن أصاب 10 أجور. أما المسألة الرابعة والأخيرة في هذه الآية فقد قال العلماء في معنى النهي عن الفرقة في الآية بأن فيه دليلا على أنه لا يصلي المفترض خلف المتنفل، وهو عند المالكية. أما الشافعية فعلى جواز ذلك، وتعليل المالكية في ذلك أنه كل من الفرض والنفل قد تفرقت، ولو كان هذا متعلقا تفرقا
لما جازت صلاة

المتنفل خلف المفترض، وذلك لأن النية أيضا قد تفرقت. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، عده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ألهم نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفسي إليك راضية مرضية، وأدخلها جنتك في عبادك الصالحين.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم اجعلني ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيادة. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لك على كل حال، وأعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه.

أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعلمين.

اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك، وأدخلني في رحمتك، واقض أجلي في طاعتك، واختم لي بخير عمل، واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي.

وإليك مآبي، ولك ربي ترافي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. يا الله يا أرحم الراحمين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في قصة هود عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو قومه، دعاهم باللطف واللين أولا، ثم جاء إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الترهيب والتخويف من عذاب

بالله سبحانه، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، والذي سار فيه هود عليه الصلاة والسلام. ذكر القرآن لنا قصة في هذا، فقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي اذكر هودا عليه السلام، فهو أخوهم في النسب لا في الدين. اذكر أخا عاد، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام. إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهي تلك الديار التي ذكرناها، ديار قوم عاد بين عمان وحضرموت في اليمن، قال لقومه: إني أخاف عليكم إن كذبتم وإن بقيتم مصرين على كفركم أن يصيبكم الله تعالى بعذاب من عندي. فكان الجواب منهم: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. قال هود: إنما العلم عند الله، وإنما أنا مبلغ لكم. بعد أن قال القوم لهود: أجئتنا لتصدنا عن هذه الآلهة؟ فأتنا بعذاب الله، ائتنا بما عندك إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا إن كنت صادقا. وهؤلاء أيها الإخوة استعجلوا عذاب الله، واستعجلوا العقوبة استبعادا منهم لوقوع ذلك، يعني هم ما كانوا يؤمنون أن العذاب سيأتي إليهم، مستبعدين هذا، ولذلك كذبوا رسولهم هود عليه الصلاة والسلام. حتى قال لهم هود لما طلبوا أن يأتيهم العذاب، قال: إنما العلم عند الله، الله تعالى أعلم، إن كنتم مستحقين للعذاب فسيفعل بكم ذلك، وما أنا إلا مبلغ، ولكني أراكم قوما تجهلون، لا تعقلون ولا تفهمون ولا تعون ماذا يحصل، فانتبهوا أيها القوم. حتى أخذ يذكرهم بنعم الله ويخوفهم من عذابه، فقال لهم: فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهنا أيها الإخوة دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب، وهم يجادلونه، حتى أخذوا يتهمونه بالسفه، فقالوا له: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. فماذا أجابهم؟ قال ما قصه القرآن الكريم: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والمعنى أيها الإخوة والأخوات أن الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والقادة، الملأ اللي هم علية القوم مو الناس العامين، الملأ قالوا له: إنا لنراك في سفاهة، أي في ضلالة، لأنك تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام. إذا الملأ هكذا أهل العقول اللي على أساس هم يفهمون، هم يعترضون على هود لأنه موحد لله تعالى، فكيف بالناس العوام؟ وهذه مشكلة المشاكل أيها الإخوة اليوم، أن الناس يقودونهم أناس آخرين، وأن هؤلاء الناس الذين يقودون العوام لا يعرفون ما هي القصة أو ما هي القضية، كيف يوصلون الناس إلى جادة الصواب، وبالتالي يضلون أنفسهم ويضلون الآخرين، أضلوا وأضلوا، فهم ضلوا بأنفسهم وهم أضلوا الناس كذلك. ولذلك قال الملأ هؤلاء لهود: وإنا لنظنك كاذبا في دعوتك. فقال لهم هود وهو مخلص في النصح، قال لهم: ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وهذه هي الصفات التي

التي يتصف بها رسول الله البلاغ والنصح، أراد أن يبلغهم وأن ينصحهم. ثم بين لهم هود أن لا يتعجبوا أن يبعث الله تعالى إليهم رسولا من أنفسهم لينذرهم، بل لا بد أن يحمدوا الله تعالى على ذلك، وأن يذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. وزادهم رب العالمين بسطة، أي جعلهم أطول من أبناء جنسهم، يعني أطول من الناس الآخرين. فاذكروا آلاء الله، أي نعمه ومننه عليكم، إن كنتم تريدون أن تصلوا إلى الحق والصواب لعلكم تفلحون. فماذا كان الجواب أيضا؟ يعني القضية أيها الإخوة لا زالت في مناقشة فيما بين هود والقوم، والذين يناقشون هم الملأ وهم علية القوم، يتحدثون مع هود مناقشات تصل في بعض الأحيان إلى تحديات فيما بينهم، حتى أجاب القوم هؤلاء قوم هود، أجابوا هودا بقولهم ما نصه وما قصه لنا القرآن الكريم في الجواب، في قوله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بمعنى أن هؤلاء القوم أنكروا دعوة هود، أنكروا دعوة هود لهم لإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم طلبوا استعجال العذاب. فبعدما طلبوا استعجال العذاب من هود عليه الصلاة والسلام، قال لهم هود ما قصه القرآن الكريم بقوله تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال هود: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، أي سخط وغضب من الله. أتحاجونني في هذه الأصنام؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ تحاجونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم آلهة، وهي ليست بآلهة، وهي لا تضر ولا تنفع، وما جعل الله تعالى لكم على عبادتها حجة ولا دليلا. ولهذا قال الله تعالى: ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد ووعيد من هود لقومه: انتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا سيأتيكم العذاب من الله سبحانه وتعالى. فأخذ التكبر والعناد لهؤلاء القوم، حتى قال قوم عاد أيها الإخوة ما قصه القرآن الكريم بقول الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم، قوم عاد، قوم هود، بغوا وعتوا وعصوا واستكبروا في الأرض، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أصابهم الغرور، أصابهم الإعجاب بأنفسهم، تعجبوا بقوتهم، اعتقدوا أنهم يمتنعون بقوتهم من بأس الله تعالى حين تهددهم هود بالعذاب، وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا. فركنوا إلى قوتهم الضعيفة وتركوا قوة الله سبحانه وتعالى، ولم يركنوا إلى القوة التي لا قوة بعدها، هي قوة الله تعالى. فقال تعالى ردا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أكبر منهم قدرة، وهو تعالى هو الذي يعطي القوة للعباد، وإنما يعطيها من يشاء من الناس، فالله أقدر إذن، لأنه هو الذي يعطي تلك القوة. وهؤلاء كانوا بآياتنا يكفرون. وبالرغم من هذا التذكير من هود عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا له: يا هود، الوعظ وعدمه كل ذلك عندنا سواء، لا نسمع منك ولا نقبل ما تقوله، خلاص انتهى الأمر بيننا وبينك. وقد قص القرآن الكريم هذا الموقف من قوم هود عليه الصلاة والسلام، وماذا تحدث به هؤلاء القوم. قال القرآن الكريم: قالوا، أي قوم هود، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي الوعظ وعدم الوعظ

0: فينا سواء، لا ينفع الوعظ ولا نقبل ما تقول. فقال الله عنهم: إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، أي إن دينهم الذي هم عليه هو دين الأولين، أي نحن باقون على ديننا. إن هذا إلا خلق الأولين، هكذا وجدنا آباءنا، وبنفس الوقت لا نعذب عندما نموت، وما نحن بمعذبين. وهذا هو مذهبهم وما جرى عليه أمرهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل كما تقول أنت. وأخيرا نزل عليهم العذاب لما كذبوا الرسل، قال الله تعالى: فكذبوه فأهلكناهم. أهلكهم الله تعالى. بأي شيء هلكوا؟ قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وسنتحدث عن ذلك العذاب أيها الإخوة والأخوات في حلقات أخرى بإذن الله تعالى، وما هي المسائل التي نستفيد منها في مجتمعاتنا اليوم من خلال هذه القصة ومن خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن خلال نزول هذه الآيات الكريمات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

التوفيق غيث إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا، فاستمطر الخير بالصلاة والدعاء وحسن الظن بالله ثم حسن الظن بخلقه.

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الزخرف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الزخرف.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أتذكرون حكاية حزمة القضبان؟ لقد تكسرت وهي في شتات، ولم تتكسر وهي في تآلف. وذلك الشيخ صاحب الحكاية لم يجد قوة في الدنيا كقوة بنيه في تآلفهم ووحدتهم. فإذا كان حق الأبناء في الحياة أن يحظوا بتربية إنسانية، فإن من حق الحياة على الأبناء أن تحظى بهم متآلفين متعاونين.

0: يقول المثل الشعبي: الصديق عند الضيق. والوطن، أوليس الوطن أكبر من صديق؟ فلنوسع على الوطن في ضيقه، فهو الصديق والقنديل والغاية. والحديث الشريف يقول: الخروج عن الوطن عقوبة.
1: لن نلتزم بالبناء للآخرين قبل أن نلتزم به لأنفسنا. ولقد عرفنا عبر التاريخ أننا نساهم في بناء الحضارة الإنسانية، ولن يتم لنا ذلك اليوم قبل أن

0: تظلم الدنيا والناس نجمة، والدنيا على ظلام، وتهب الكآبة والناس عزاء، وأنت على كآبة والهموم تتزايد، وليس لك غير الناس على همومك.
1: وعندما تحس بالوحدة وتلفك الوحدة بالأسى وتقذف بك المرارة إلى حيث لا غفوة ولا خلاص، تجد يدا من الناس تمد إليك وتقطر في عينيك حب الحياة والناس. وأطيب حب هو حب الناس للناس.
0: لقد بدأ الناس يا قلبي زرعوا شجرا غير هذا الشجر، فهو لا يعرى،
1: وأرسلوا أنهارا غير هذه الأنهار، فهي لا تنقطع،
0: ورصوا جدرانا غير هذه الجدران، فهي لا تتصدع.
1: لقد بدأ الناس يا قلبي فانهض وساهم من جديد في بناء الحياة،
0: فالحياة في أبعد تعريف لها وفي أقرب تعريف لها هي بناء مستمر ودائم.

0: لا تنسوا ذلك، طريق الدقيقة 60 ثانية، فإذا انتهت بدأت دقيقة جديدة، أما تلك التي مضت فلن تعود.
1: ينبغي أن لا نترك دقيقة تمر هدارا في هذا الزمن، ولنحمل كل دقيقة مثقال دقيقتين. إنه وقت بناء، وحرام على الثواني أن تمر ونحن في غياب.

ومن أمام نفسه في لحظة يأس قوي شعر أن الظلام شديد، لكنه فجأة التفت إلى ساعديه وتأمل نفسه طويلا، فاكتشف الأمل الذي في نفسه لم يداخله اليأس. فهذا هو القلب، وها هما الراحتان، وها هو الجبين. فلا بأس إذن أن يبدأ من جديد، ومن الأمل أما رماد اليأس فليذهب إلى عتمة النسيان.

0: تأسرني يد الرجل الذي يعمل، فهو يضع الأيام في أماكنها السعيدة ويزرع عمره في تراب الحق على أنه عمر الكرامة والحقيقة.
1: الإنسان وحده، الإنسان الذي يعطي الحياة معنى وجودها المثمر ويهب أيامه زمنا لوطنه لأنه موجود ولأنه يعمل حتى تصبح الأرض غنية بنور الحق.

0: أجمل الأغنيات بعد ما غنيناها،
1: وأحلى الأشعار بعد ما كتبناها،
0: وأكثر دروبنا إشراقا لم نرها ولم نعبر عليها.
1: ولأن الحياة مملوءة بالتفاؤل، نحن نزرع القمح ونشيد البنايات الرائعة،
0: وكل شيء في العالم يحوله الأمل إلى جمال وسعادة، طالما أن المستقبل لا يأتي إلا من نفوسنا المؤمنة بالأجمل والأحلام.

0: على ورقة من أوراق الريح قرأت هذه الكلمات: إذا كنت غنياً فاعمل،
1: وإذا كنت سعيداً فواصل العمل،
0: وإذا كان الحزن يخيم عليك فاعمل،
1: وإذا أحسست بالفرح فاعمل،
0: لأنه لا شيء كالعمل يغسل الحزن من نفسك ويملأ حياتك بالفرح والسعادة.
1: ساعات الصباح الأولى مزروعة بالخير والبركة، يخالجني هذا الشعور كلما بكرت في النهوض وبدأت برنامج يومي قبل أن يستيقظ النيام.
0: إن ما ينجزه الإنسان في تلك الفترة من النهار يتفوق على سواه بالصفاء، ولا يترك أثرا للإرهاق الذي يسببه العمل في ساعات النهار الأخيرة.
1: لن نحصر طموحنا في تحقيق غاياتنا الفردية، فهو طموح الأثر، ولن نحصر طموحنا في اندفاع ذواتنا وحدها، تخضر ونقطف لأطفالنا وحدهم تفاحة القلب، لأن هذا الطموح هو طموح الأنانية.
0: إن لنا طموحا أكبر، هو أن نبنيك أيها الوطن، ونحبك، ونهتف باسمك في كل حين.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، أنا ورفيجتي سوينا فيلر حق شفايفنا عن نفس العيادة وعن نفس الدكتور، الحين تقريبا مر شهر من سوينا، هي نتيجتها لازالت حلوة وأنا نتيجتي راحت ورجعت شفايفي مثل قبل. هل تعتقدين المادة اللي استخدمناها كانت مقشوشة أو الطريقة غلط؟ فيديني دكتورة.
2: شكرا على سؤالك، لأن سؤال جدا مهم وعلى طول نعيده حق مرضانا اللي يزورونا في العيادة. يا جماعة الخير، الإجراءات التجميلية نتائجها ومدة استمراريتها في الجسم تختلف مني ومن جسم أي واحد من المتابعين أو المستمعين. ليش؟ لأن فيزيولوجيا الجسم تختلف، والمدة اللي يقدر الجسم يحتفظ فيها سواء بفيلر، بوتوكس أو حتى نتيجة إجراءات ثانية نفس الليزر، نفس البلازما، تختلف من شخص إلى آخر. وفعلا ترى في أجسام للأسف الشديد ما تحتفظ بالبوتوكس أو بالفيلر لفترات طويلة. يعني أنا عندي مراجعين الفيلر يبقى عندها في الشفايف 3 أسابيع فقط، برغم أن المادة اللي تستخدمها ممتازة والتكنيك ممتاز.

بس طبيعة جسمها هاللون. وفي ناس ما شاء الله بالرغم ان احنا نقول البوتوكس يبقى تقريبا 3 شهور، البوتوكس يبقى عندهم 6 شهور. اذا هي تعتمد على طريقة الجسم وليس على المادة فقط. احيانا الطبيب ممكن يتحايل ويستخدم مادة سماكتها اكثر عساس تبقى فترة اطول، لكن احذرك ايضا في هذه النقطة ان انت ما تبين شكل مبالغ او منفوخ بزيادة. اذا قد تكون الاشكالية والسالفة كلها في طبيعة جسمك إذا كانت المادة سليمة وممتازة وطبيبك عارف شلون يحقن. ما في داعي تقلقين، هي مجرد اختلاف في فيزيولوجيا الأجسام نفس ما ذكرت لك

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيدة ستيفاني لين هالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
2: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أن العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة تشهد تقدما ونموا مستمرا على كافة الأصعدة بفضل ما تستند إليه من شراكة استراتيجية متينة واتفاقيات مشتركة، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة ويعود بالازدهار والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 28 لسنة 2026 بتعيين مدراء في وزارة الداخلية، وذلك بناء على عرض وزير الداخلية جاء فيه: المادة الأولى، يعين التالية أسماءهم مدراء في وزارة الداخلية: المقدم عمار عبد الله سعد الحويحي، الرائد فواز حسن عيسى الصميم، الرائد علي نجم علي المناعي. المادة الثانية، يتولى وزير الداخلية تسكين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلها وبمراعاة مؤهلات وخبرات كل منهم.
2: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 29 لسنة 2026 بتعيين مدير في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وذلك بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جاء فيه: تعين السيدة سارة نوح عيسى الزويد مديرا لإدارة التخطيط والسياسات والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة خلفا للسيدة نورة أحمد البلوشي.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 30 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 2002، وذلك بناء على عرض وزير شؤون البلديات والزراعة وبعد موافقة مجلس الوزراء. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر الاعتداءات الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما توهب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة

0: قوات دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت أراضي المملكة ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في اعتداءاتها ممنهجة تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لسيادة الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار بما يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمن والسلم الإقليميين. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول العربية الشقيقة مشيدة بكفاءة قواتها المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي بكفاءة وجاهزية عالية للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية وإرهاب الآمنين، مؤكدة حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التزامها بأعلى درجات ضبط النفس وتغليب الحلول السلمية. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته القانونية واتخاذ موقف حازم ورادع إزاء الاعتداءات الإيرانية الممنهجة ووضع آلية فعالة لمتابعة التنفيذ والمساءلة والتعويض وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 61/1 وإلزام إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية عبر احترام سيادة الدول والوقف الفوري والدائم لعملياتها العدائية والإرهابية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسلامة الممرات المائية الحيوية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
1: بحضور سعادة السيد عبد الله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة، أطلقت مؤسسة البلاد الإعلامية قائمة أقوى 50 شركة بحرينية للعام 2026 ضمن مبادرة تسلط الضوء على أبرز الشركات الوطنية من حيث الأداء والتأثير في الاقتصاد المحلي.
0: وشهدت المبادرة هذا العام توسعا في نطاق التقييم باستهداف نحو 200 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية في خطوة تعكس تنامي التنافسية وتعزز مفاهيم التميز المؤسسي والشفافية في السوق البحرينية. أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيجة الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن المعهد يواصل ترسيخ نهج الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية انطلاقا من دوره في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يسهم في تطوير رأس المال البشري وتعزيز جودة الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات.
1: جاء ذلك لدى توقيعها مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج القيادية والخدمات التدريبية إلى جانب دعم المبادرات المشتركة التي تسهم في تنمية القدرات الوطنية ورفع الأداء المؤسسي. وأوضحت المدير العام أن المذكرة تمثل امتدادا لنهج معهد الإدارة العامة في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية بما يعزز تطوير برامج تدريبية نوعية تسهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان. في العاصمة البوسنية سراييفو اختتمت مملكة البحرين بنجاح مشاركتها في أعمال النسخة 14 لمؤتمر اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي أقيم على مدى يومين متتاليين وسط مشاركة دولية واسعة.
0: وجاءت المشاركة البحرينية ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: اجتمعت وزارة التنمية الاجتماعية بحضور السيد زياد عادل درويش وكيل الوزارة مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وذلك بمركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل لبحث سبل تطوير العالم.

0: العمل الأهلي وتعزيز كفاءة أداء المنظمات الأهلية.
1: وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تحرص على ترسيخ نهج التواصل والتشاور المستمر مع منظمات المجتمع المدني انطلاقا من إيمانها بدورها كشريك رئيس في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تمثل منصة للحوار البناء وتبادل الأفكار بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 93 خدمة في 18 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والثاني من يوليو الجاري، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
0: وتأتي هذه الجهود ضمن خطط متواصلة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بما يواكب تطلعات المستفيدين ويحقق أعلى مستويات من التميز في تقديم الخدمات الحكومية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
2: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية.

0: التامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من 4 أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن 19 تحديداً.
1: معالم من البحرين.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

على الرمال الساهرة أكتب قصة حياتنا الجديدة، قصة لم تعرف مثيلا لها الأساطير، ولا وردت في خواطر النقاد وكتاب التواريخ منذ بدء العصور. قصة لم تدركها العقول التي لم ترتوي بعد بشعلة الحياة المتوهجة. قصة حياتنا الجديدة يا حبيبتي كانت مخبأة في صدوغ العاشقات ووسط جدائل وضفائر حواري الجان، تهزج للموج عندما التقينا على الشاطئ أول مرة، وتلوح للمراكب الخشبية الرائحة والغادية كطيور النوارس

كتبت قصتنا بالدم المتقطر من جرح الصدف الرابض على الرمال. شلحته مجموعة من جوقة سماوية يوم أقامتها هنا عرسا لأحد أفرادها. يومها كنت أسمع اللحن الذي لم ينشد ولم يغن على عود

له المؤرقا وجعلني أحيا قبل الوصول إليك في ظل الكوابيس المزعجة، فحلمي صار يقظة أوصلتني إليك. حلم قال لي بلغة البصارات الغجريات المنتشرات في الشوارع العتيقة من مدينة الفرح والمرح: أنت جميلة حتى تكاد مسحة الجمال ترصع ما بين جفني عندما أنظر إليك بعين مجردة. وبين الخيال الساهر الساهر، أنت ساحرة من ساحرات الصوالح من الجان، لا أقدر على وصفك لأن ما بداخلي تعطل عند نظرة منك راقصة. ومضت البصارة الغجرية، مشت على دربها الطويل، أما أنا فبقيت مسمرا في مكاني أحيا على الأمل الآتي مع الحلم.

هيئوا الصنج والدف والعود والكمان والطبل وكل الأوتار، هيئوا الأقلام والدفاتر والمداد، هيئوا الناس والأولاد في الثياب العشيبة الجديدة والذبائح والحطب، هيئوها جميعا وشدوا حبال المضارب جيدا.

أشعل النار في المناقل واطبخ القهوة العربية الأصيلة المعطرة بالهال. زينوا شجر النخيل بحلل الأعياد عند العرب، وارفعوا اللافتات الخضراء في كل مكان، فلقد بانت طلائع الهودج الذي يقل حبيبتي. ها هي ستنضم إليكم إلى جوقة عصفكم.

هذا هو موسم الأعراس، موسم الفرح الدائم الذي تحييه قبل الجميع عرائس البحر. فأقيموا إذن أعراسكم على الشواطئ والخلجان، واجعلوا من بعض كثبان الرمل منازلكم العامرة، أو شيدوا بعض غرف التنك واستحموا قبل وصول المواكب. لقد حملت لكم هدية أجمل الألحان، واشتريت لكم من الأسواق الشعبية أجمل الصنوج، وانتقيت من ساحرات الجان أبرع الراقصات.

غنوا واهزجوا وافرحوا، فغدا عندما تشرق الشمس ويحلم الفجر بأنه صار مورد الأحلام البنفسجية، يفتح قلبه للمهنئين ويضيء لهم الدروب التي أقفلها منذ زمن.

وصل الهودج المزين وخلفه اصطفت قوافل الإبل بانتظام، مزينة هي الأخرى. في الطليعة وصل هودج الحبيبة الآتية من السفر الطويل، تبهر كالنور وضوء القمر، محروسة بالوصيفات المزينات ظهور الجمال، ومخبأة في ورق البيلسان. عبقوها بالبخور والطيب وعطر مكة، ألبسوها العباءة من صنع مليكات سبأ، ألبسوها الحرير الأرجواني المهدى من حريرات صور، وحدوا لها بإرادة الصدور المشرعة والعزة البدوية. موكب حبيبتي حط في الدار وهزجت كل المضار. وصلت حبيبتي، فقدموا لها حليب النوم تتبرد به وترتاح.

أول يوم معا وقد افترقنا منذ حين. لواعج الشوق جرحت كل عروقي وتوقف دمي عن الخفقان حتى لامس أطراف قلبي وكدت أن أحترق. اشتقت لك وأنت الذي قسوت علي كثيرا وما ذكرتني.

أين الرسائل التي كنت وعدتني بأن ترسلها إلي مع الحمام الأزرق الزاجل؟ لم تصلني رسالة واحدة على كثرة الحمائم التي وصلت برسائل إلى بنات جيراني، لكنني بكيت، والآن وصلت وأنا خائفة أن لا أراك في أول المستقبلين.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. كم مرة انتظرنا شيء يصير وما صار، وكم مصيبة نتوقعها وما صارت بنفس المستوى اللي كنا نتوقعه. لذلك من اليوم انطلق في الحياة ولا تنتظر المصائب، لأن نعلم أنها لو صارت بتصير عاجلا أم آجلا، وسوف تمضي الأيام وتسير الحياة وفقا لما تمنيناه. فلا تشغل نفسك بالمصائب القادمة، وركز في يومك الحالي، وكن إيجابيا واستمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
1: دايماً نسمع أن الإنسان الحالم قدر يغير من مفاهيم كثيرة في تاريخ البشرية، وإحنا نقصد بصاحب أحلام اليقظة. أحلام اليقظة هي أحد النعم الخفية في حياة الإنسان، بنوقف معاها وقفة تأمل وبنحمد الله سبحانه وتعالى على وجودها في حياتنا.
0: الأحلام هي اللي تحفظ للإنسان بشكل إيجابي تطوره في حياته، وبها يقدر يحقق أولاً استقراره النفسي لما يحط لنفسه هدف يحققه، وبعدها يبتدي بعملية التخطيط لمستقبل مليء بالإنجازات والتصورات الإيجابية.
1: ظهر الاهتمام بالأحلام والخيال منذ العصور القديمة وثم العصور الوسطى حتى يومنا، واختلف علماء الفلسفة قديماً وعلماء النفس الحاليين في تناول موضوع الأحلام ودراسته. وما نقدر نغفل عن نقطة جداً مهمة، أن في ستينيات القرن الماضي تم وصف الحالمين بأنهم أشخاص غير طبيعيين وأنهم يعانون من مشاكل نفسية، ولكن قام أحد علماء النفس بإجراء دراسة أثبتت أن أحلام اليقظة عنصر طبيعي من عناصر التجربة الإنسانية، وأن أكثر المناطق سعادة في العالم هي اللي تتكون من الحالمين السعداء، وهم الأشخاص اللي يتمتعون بخيالات ورؤى شديدة الحيوية ويستخدمون أحلامهم لتخطيط مستقبلهم.
0: ويمكن يسأل البعض شلون ممكن أحلامهم تأثر على مستقبل البشرية؟ الإجابة بكل بساطة أن أينشتاين ونيوتن والخوارزمي وابن سينا وغيرهم من العلماء والمخترعين والمكتشفين كانوا مستغرقين في أحلام اليقظة، وبناء على أحلامهم أحدثت تغييرات في البشرية وسهلوا علينا أمور كثيرة.
1: تعمل أحلام اليقظة على تنشيط الجانب الأيمن من دماغ الإنسان، وهي مهمة جداً في حياة كل شخص، وربطها علم النفس الحديث بعدة أمور إيجابية، منها الارتباط بالشغف، ولكن مع الشروع في وضع خطط حقيقية لتحقيقها وعدم الاكتفاء بالانغماس فيها كأحلام فقط.
0: وعند البدء في التفكير أو التأمل في المستقبل ودخول عالم أحلام اليقظة، هالشيء طبعاً لما يكون بحدوده المعقولة والمرتبطة بالتنفيذ، هالشيء بيساعد الإنسان على أنه يكون أكثر إبداعاً، وبتساعده أيضاً على تحسين أدائه في الكثير من الأمور في حياته، وبتحفظ مستويات الإجهاد وتحسن ذاكرته، والأهم أنها بتساعده في تحقيق أحلامه بوضع الفرضيات والتوقعات وربطها بالمعطيات في الواقع.
1: إذن أحلام اليقظة هي نعمة موجودة في حياة كل شخص فينا، فمن خلال شخصيته والبيئة اللي عاش فيها تتكون عنده أحلام وطموحات يسعى لتحقيقها في المستقبل سواء كان قريب أو بعيد.
0: فمهم جداً أن نحلم، ومهم أيضاً أن نكون شغوفين وسعيدين بأي فكرة تراودنا، والأهم أن نتبناها بشكل حقيقي ونربطها بالواقع ونسعى إلى تحقيقها. واليوم كل شخص فينا عنده حلم ووده يحققه، ودائما يكون في لحظة تأمل وتفكير عميق وتحليل للمساحة المتاحة عنده اللي ممكن يحقق فيها هذه الأحلام، أحلام اليقظة وجودها في حياتنا. نعم نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين في منطقة المنامة، وتحديداً في المنطقة الدبلوماسية بيت القرآن، المتحف المميز اللي تم تأسيسه عام 1990 وفق الطراز الإسلامي القديم واللي يرجع للقرن الثاني عشر الميلادي. يعرض متحف بيت القرآن مجموعة هامة من المخطوطات القرآنية واللي تعود للقرن السابع الميلادي، والكثير من النسخ القرآنية الموجودة والفريدة والنادرة والمميزة من نوعها. ويعتبر بيت القرآن مركز إسلامي ومقصد للدراسات والأبحاث. يفتح بيت القرآن أبوابه من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، ومن الساعة 4 مساءً وحتى 6 مساءً، ويوم الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً. بيت القرآن في المنطقة الدبلوماسية كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم سامر عمره 30 سنة. سامر جانا هالعيادة مع أخته الكبيرة. لاحظوا في البيت عليه أن سامر ما يأكل، أن سامر نزل وزنه، أن سامر تغير نشاطه اليومي ومتجه إلى العزلة. وسامر نشاطه الأولي اللي كان يمارس الرياضة صار يتميز بالكسل والخمول، فيبغون يعرفون شنو الأسباب. فالفحوصات المخبرية كلها طلعت سليمة بالنسبة لسامر، ما في هناك أي خلل بالنسبة لتحاليله المخبرية. من التحدث مع سامر تبين أن سامر عنده علامات الاكتئاب وهي العزلة. لما تتحدث معاه ما يشوفك في عينك، ودائما سامر كان من الحديث يقول أنه هو كان دائما يحس بالذنب، يحس في تغيير في نشاطه، يحس عنده صعوبة في النوم، ما يقدر ينام. فهذه كلها علامات الاكتئاب. فأولا احنا طبعا شكرنا أخت سامر أن هم لاحظوا هالشيء عليه. والرسالة اللي احنا نبقي نوجهها أن لابد من معرفة علامات الاكتئاب. إذا شفتوا أحد أفراد العيلة في هذه العلامات من العزلة، من التعب الشديد، قلة الحركة، قلة الأكل، شيء كان يحب أنه هو يسويه من رياضة ومن نشاطات يومية وبدأ أنه يتوقف عنها، معناته هناك علامات اكتئاب عنده. فضروري أن يؤخذ سامر إلى أخصائي علاج نفسي يتم تقييم حالته النفسية. ولكن في حال إذا هناك علامة وهي علامة خطيرة، المريض أو الشخص نفسه تم يكرر كلمة الانتحار، هذه إحنا ما ننتظر للموعد، ما ننتظر لناخذ لعيادات الطب النفسي، وإنما نطلب له الإسعاف، لأن لابد أن يشوفه دكتور الطوارئ

0: لأن إذا ما أنقذناه ممكن يتعرض إلى الانتحار وينفذ خطة الانتحار اللي قاعدة تراوده. أتمنى هالسلامة للجميع، وإن شاء الله هالرسالة وصلت ودمتم بصحة وسلامة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عندما طال حصار الإسكندرية، كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أما بعد، فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، إنكم تقاتلون منذ سنتين، وما ذاك إلا لما أحدثتم، وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم.
1: ما خط القلم.
2: نسيان المرء لغايته هو أكثر أشكال الغباء انتشارا. فريدريك نيتشه. كان لأبي حنيفة جار بالكوفة يعمل إسكافيا طوال النهار، وفي الليل يرجع إلى منزله حاملا طعاما ليطبخه وخمرا ليشربها، حتى إذا دب الشراب فيه غنى بصوت وهو يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم. وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله ويسمع جلبته كل يوم، حتى فقد أبو حنيفة صوته يوما، فسأل عنه فقيل له: أخذه العسس منذ ليال. والعسس هم من يطوفون بالليل يحرسون البيوت ويكشفون عن أهل الريبة واللصوص. فقيل لأبي حنيفة: يا إمام، أخذ العسس ذلك الإسكافي وهو الآن محبوس. فما كان من الإمام إلا أنه صلى الفجر وركب بغلته واستأذن على الأمير. فلما أذن الأمير للإمام أبي حنيفة وسأله عن حاجته قال: لي جار إسكافي أخذه العسس منذ ليال، لو أمر الأمير بتخليته. فقال: نعم، وكل من أخذ في تلك الليلة إلى يومنا هذا. فأمر بتخليتهم جميعا، فركب أبو حنيفة والإسكافي

0: خاف يمشي وراءه. فلما نزل أبو حنيفة مضى إليه وقد كان ينشد في سكره القديم: أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فقال الإمام أبو حنيفة: يا فتى، هل ترانا أضعناك؟ فقال: لا، بل حفظت ورعيت، جزاك الله خيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق. وتاب الرجل ولم يعد إلى المسكر.
1: ما خط القلم.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء دعامة، ودعامة عمل المرء عقله، فبقدر عقله تكون عبادته لربه. أما سمعتم إخبار الله تعالى عن قول الفاجر: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ رواه الهيثمي في بغية الباحث.
1: ما خط القلم.
0: قال أحد الحكماء: ليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع، ولكن العاقل الذي يحتال للأمر ألا يقع.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها متمسكي، فلا ذا يراني على بابه، ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق.

0: أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. تحدثنا في حلقات سابقة عن كثير من الألعاب الشعبية في البحرين، وعرفنا أنها ذات أصول وجذور عربية، وكانت تمارس منذ عصور العرب الأولى وظلت حية ومتوارثة إلى يومنا هذا. كانت تلعب في العصر الجاهلي والعصور اللي تلت ذلك بنفس طريقة اللعب الموجودة حاليا، وتوارثنا أيضا المفردات المستعملة في اللعبة دون أن نعرف لها معنى إلا الألفاظ المتعارف عليها في اللعبة. على سبيل المثال، نقول حق اللي يخطئ في لعبة التيلة، نقول له فال، بمعنى أخطأت وما صدت التيلة. لكن اللي يخطئ في الإجابة عن سؤال ما نقول له فال، واللي يخطئ في إجابة عن لوز أيضا ما يقال له فال، يقولون له غلطيت أو أخطأت أو غيرها. فال تستعمل في اللعبة فقط. كذلك فإن الأطفال قديما يقولون اللي يخطئ في اللعبة فال رأيك، يعني فال رأيك، احنا نقول فال. الكلمة دي ظلت متوارثة من ذلك العصر إلى هذا اليوم. نقول حق اللي يرمي بالبندقية أو بالفلاتية أو بالنبلة أو أي شيء، نقول له فال أيضا، وأحيانا نقول له أخطأ. فال جرنا الحديث عن كلمة فال إلى لعبة المفايلة اللي هي شرحناها في حلقة سابقة، اللي هي مثل لعبة الخبصة اللي كانوا يلعبونها البنات عندنا في البحرين قديما. وقال طرف ابن العبد، الشاعر البحريني المعروف صح وأحد أصحاب المعلقات، قال بيت شعر يصف يشبه سفينة بلعبة الخبصة، يقول يشق حباب الماء حيزومها كما يشق التربة المفايل باليدي. المفايل باليدي اللي هو لاعب الخبصة. وكذلك من الألعاب العربية المتوارثة لعبة كانت تلعب في البحرين وأصبحت من الألعاب العالمية في الوقت الحاضر، تلعب في الدورات الأولمبية وأيضا الألعاب الأسيوية وغيرها، هي لعبة القفز. وكلنا نعرف أن القفز قسموا أهل الرياضة إلى أقسام كثيرة، على ما أعتقد في قفز عالي وفي قفز بالزانة وهناك القفز أو الوثب العريض. أما العرب فيسمون اللعبة ذي القفيزي. في القاموس المحيط كلمة القفيزي يشرحها، يقول هي لعبة للصبيان ينصبون ثلاث خشبات ثم يتقافزون عليها. ولو دققنا احنا في لعبة القفز العالي لوجدناها تتكون من ثلاث خشبات، ثنتين بوضع عمودي وواحدة بوضع أفقي. اللي بوضع عمودي يعتبرونهم حامل حق الخشبة، اللي بوضع الأفقي اللي ينط عليها المتسابق أو اللاعب، واللي يقفز إلى أعلى مسافة هو البطل أو هو الفائز.

مستمع الكريم، شاهد أغلبنا رياضة حمل الأثقال أيضا، وهذه الرياضة لها أصول وقواعدها في الوقت الحالي، وتعتمد على وزن البطل وكثر ما يقدر يشيل من أثقال أو أحمال إلى أعلى. هذه أبطال هذه اللعبة يسمونهم باللغة العربية الفصحى الرباعون، البطل يسمونه الرباع يعني حامل أثقال، مثل ما نقول عن الملاكم ملاكم والمصارع مصارع، أيضا حامل الأثقال يسمونه رباع. يا ترى شنو هي أصل كلمة رباع؟ بالرجوع إلى القاموس شفنا أن كلمة ربع الرجل تعني أنه رفع الحجر إلى أعلى امتحانا لقوته، فهو رباع من الفعل ربع. وما كل من رفع ثقلا إلى أعلى يقال عنه رباع، يعني مثلا الحمالي أو الكولي أو العامل اللي يشتغل في نقل الحصى يطلق عليه عامل، اللي مهنته تكسير الحصى وحملها إلى أعلى ما يسمونه رباع، إنما الذي يمتحن قوته فقط برفع الحجر إلى أعلى يسمونه رباع. إذن هي الامتحان القوة، جاءت التسمية العربية الحالية رباع من هذه الأثقال. والمادة المحمولة تسمى باللغة العربية الفصحى الربيعة، يعني تحول اسمها من صخر إلى الربيعة. هذه من الألعاب اللي عرفها الشعب العربي من قديم الزمان ولا تزال معروفة في العالم إلى الآن.

أيضا من ألعابنا الشعبية لعبة اليوز، يسمونها لعبة القيس أحيانا. وشرح هذه اللعبة أن يقوم عدد من الأولاد بعمل حفرة ويقفون على مسافة عدة أقدام من هذه الحفرة، وكل ولد يقدم يوزة، حبة يوز. إذا كانوا 4 لاعبين يتفقون منه الأول ومنه الثاني والثالث والرابع، ويقوم أحد اللاعبين بمحاولة تكوين اليوز في هذه الحفرة، واليوزة اللي تكون من نصيبه، وعبارة عن مراهنة، أو يعني خلينا نقول نسميها قمار بريء بين الأطفال باليوز. هذه اللعبة أيضا من الألعاب العربية المعروفة قديما، ويسمونها لعبة الزدو. الحفرة اسمها مزداه. لو شفنا القاموس شفنا زدى الولد الجوز، بمعنى لعب به ورماه في المزداه. وشفنا أيضا في كتاب التهذيب تحت بند زدو، قال المؤلف: وهي من لعب الصبيان بالجوز. إذن عزيز المستمع، فهذه اللعبة أيضا من الألعاب المتوارثة والمعروفة عند العرب من قديم الزمان، ووصلت إلينا منذ العصور الأولى، وتمت حية ومتواصلة إلى اليوم. كذلك هناك لعبة عربية تسمى الراية، لعبة الراية. خلونا نتحدث عن لعبة الراية هذه. يقول الجاحظ في كتاب الحيوان شارح خدعة قام بها مسيلمة الكذاب عندما خدع أهل اليمامة. شو يقول الجاحظ؟ يقول عن مسيلمة: ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصيني أو من الكاغد. لاحظ عزيز المستمع كلمة كاغد، اللي هو الورق الرقيق الشفاف اللي يستخدم في لف السجاير عندنا في السابق، يسمونه كاغد. أيضا الكاغد دي كلمة عربية تعني

الورق الشفاف. نكمل مع الجاحظ شي يقول. يقول: ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصيني أو من الكاقد، وجعل لها الأذناب والأجنحة، وعلق في صدورها الجلاجل، وترسل يوم الريح بالخيوط الطوال الصلاب. فبات القوم، القوم اللي هم أهل اليمامة، فبات القوم يتوقعون نزول الملك ويلاحظون السماء. وأبطأ عنهم حتى قام جل أهل اليمامة، فقويت الريح فأرسلها وهم لا يرون الخيوط، والليل لا يبين عن صورة البرق ودقة الكاغد، وقد توهموا قبل ذلك الملائكة. فلما سمعوا ذلك ورأوا تصارخوا، فصاح أي مسيلمة: من صرف بصره ودخل بيته فهو آمن. وأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه. بساحرة مصنوعة من ورق علق عليه شوية جلاجل وأجراس وطرشه في الهواء، خدع مسيلم الكذاب أهل اليمامة وخلاهم يتوقعون نزول الملك. الساحرة لعبة معروفة عندنا، كنا نصنعها واحنا صغار بأيدينا، أما الآن فتباع جاهزة في المحلات، ويسمونها في بعض الدول العربية الطيارة.

وما دام الحديث عن مسيلم الكذاب فنورد لكم أيضا من أضاليله اللي اتبعها في تضليل أهل اليمامة لعبة أيضا من لعب الأطفال كان يخدع بها أهل اليمامة. استعمل هذا المفتري في خداعهم لعبة الفرارة. الفرارة اللي كنا احنا نسويها من ورقة مربعة، نقص أطراف

الإضافة الأربعة إلى الداخل ونثنيها ونشك المحور مالها بدبوس أو مسمار أو ما شابه في قطعة خشبية، وتقوم الفرارة باللف والدوران إذا واجهت تيار هوائي، وإذا ما في تيار هوائي فإن الطفل يجري بها ماسكها أمامه فيحدث التيار بسبب جريان الطفل، فتقوم الفرارة ذي تفتر. هذه الطيارة اسمها العربي الطرادة، له اسمين الواقع، اسم واحد الطرادة واسم الثاني يسمونها أبو رياح. أبو رياح، يقول الشاعر: مسيلمة اليمامة كان أدهى وأكذب حين سار إلى النجاح ليخدع قومه بأبي رياح وقارور ومقصوص الجناح. وفي كتاب المعرب والدخيل للشيخ مصطفى المدني يصف لنا أبو رياح، يقول: أبو رياح بمعنى طائش، تشبيها بتمثال من نحاس على عمود من حديد فوق قبة بحمص. هذا التمثال يدور مع الريح، هذا اللي هو أبو رياح. وأيضا يواصل يقول: ويسمى أيضا ما تعمله الصبيان من ورق على قصب يدور ويلعبون به. يقول الشاعر: طائرة تسري بلا براحي حول العقاب في سنة الصباح ناطقة بألسن الرياح. ويبدو عزيز المستمع بأن تمثال أبو رياح هذا اللي سموا لعبة الصبيان الفرارة على اسمه كان يستعمل في السابق مثل ما يستعمل اليوم في المطارات، مثل الموجود عندنا في بعض المطارات للتعرف على قوة الريح واتجاه الرياح، طبعا للأغراض الزراعية والملاحية وغيرها.

من الألعاب العربية القديمة لعبة الدرقلة أو الدركلة، ويلعبها الصبيان العرب، أيضا يلعبها كان في المدينة يلعبها الأحباش أو الأعاجم. في الحديث الشريف أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مر على أصحاب الدركلة، أي مجموعة من الناس تلعب الدركلة، فقال لهم: جدوا يا بني أرفدة حتى يعلم اليهود والنصارى إن في ديننا فسحة. صدق الرسول الكريم. كذلك هناك لعبة أخرى تسمى الدبوق أو الدعكسة أو الدستبند، هذه لها ثلاث أسماء، شرحها صاحب القاموس بقوله: هي لعبة للمجوس يدورون فيه وأخذ بعضهم يد بعض كالرقص. تذكرنا لعبة الدبوق برقصة الدبكة المشهورة في الشام، ربما اسم الدبكة جاءت من الدبوق مع إبدال القاف كاف للتسهيل، يعني صارت الدبوك وثم خففت إلى الدبكة، فأصبحت رقصة الدبكة. قد يكون هناك رقص، قد تكون ذات أصول عربية قديمة جدا. والدبكة كما نعرف شاهدناها كثير يعني في التلفزيون ومن خلال بعض الأفلام العربية، هي الرقص والتماسك بالأيدي، لكن الدبكة فيه دق بالأرجل على الأرض. والكتب اللي عندنا واللي شرحت رقصة الدبوق ما قالت أن هناك دق بالأرجل على الأرض، إنما فقط تماسك بالأيدي. وهذا يذكرنا بأن كثير من الرقصات الخليجية فيه شيء من هذا النوع، مثل المرادة فيه أيضا تماسك بالأيدي، مثل العرضة المشهورة في الكويت الشقيقة، عرضة عيال عامر، أيضا فيها تماسك بالأيدي. كذلك بعض الرقصات المنتشرة في الإقليم الجنوبي والغربي، أو في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثل جيزان وعسير وغيرها، فيها رقصات

يقوم الراقصون بالرقص وهم متماسكون بالأيدي. جميع هذه الرقصات عزيز المستمع لها أصول عربية قديمة كما عرفنا من خلال عرضنا في هذه الحلقة.

وحتى ألتقي بكم في حلقة أخرى لنتناول جانب آخر من جوانب المأثور الشعبي الغزير الحي. أتمنى لكم دوام التوفيق وأشكر لكم حسن استماعكم.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أوقات سعيدة ومفيدة أيضا نتمناها لكم وأنتم تستمعون معنا إلى حلقة جديدة من مكتبة المعارف.
1: وأنا أيضا بدوري أرحب بك عزيز المستمع، وأتمنى لك الاستفادة، ونتمنى أن نتناول موضوع، ولو أنه أشوف أنا الأخت استقلال لا تزال ممسكة بكتاب في يدها ومن مكتبتنا العامرة ذي، ما أدري شو اختارت، شو اخترتي بالضبط لنا؟
0: أعتقد باتفاق هو سوف نكمل ما بدأنا. نعم. يعني نعم. الحلقة نعم. السابقة، وموضوعنا هو موضوع الزار.
1: نعم.
0: وإحنا نشكر عموما نشكر كل من استحسن يعني الموضوع اللي أثرنا الحقيقة، سواء من المنظور الشعبي أو حتى من الناحية العلمية والتاريخية. وطبعا وعدنا كثير من مستمعين أن احنا نواصل. تفضلي. وها نحن نفي بالوعد.
1: تفضلي.
0: الزار ظاهرة فلكلورية ينتشر شأنه شأن الظواهر الأخرى المماثلة في صفوف قطاع من أبناء الطبقات الشعبية، وهو يزدهر وينحسر تبعا لحالة الضغوط الاجتماعية التي تؤثر في القطاع الشعبي. وعلى الرغم من أن الزار يعتبر وافد على المجتمع العربي وتحديدا المجتمع المصري في خلال القرن التاسع عشر بعد الفتح المصري للسودان في عهد محمد علي باشا كما ترجح بعض الشواهد، إلا أنه اكتسب طابعا مصريا، بل وأضاف فرقتين أي جوقتين على الفرقة الأساسية اللي جاءت من السودان. كما هو معروف يعني النوعين أو الجوقتين هما المصري والصعيدي وأبو الغيط كما يسمونه أو الغيطانية. يتعرض الزار منذ ظهوره في مصر لمقاومة شديدة من رجال الدين والمفكرين والسياسيين، وتعتبر مقالة الكاتبة المصرية المعروفة فوزية أفندي فواز في عام 1892 أقدم تناول للزار، وهو وصف لحفل زار حضرته الكاتبة، واعتمد عليه بعد ذلك الكتاب في دراسة الزار، لأنه لم يكن مسموحا للرجال في ذاك الوقت حضور مثل هذه الحفلات. شنت الكاتبة في هذه المقالة هجوم شديد على الزار، حيث تقول: توجد طائفة من النساء يسمونهن الكوديات، هن اللواتي يعملن الزار، وهؤلاء أفظع وأشنع كما وصفت من طائفة الدجالين، إذ هن دجالات أيضا ولهن أفعال تشمئز منها النفوس وتقشعر منها الأبدان.
1: والله مقدمة جميلة جدا في دراسة ظاهرة الزار اللي كتبها المؤلف، أشوف اسم المؤلف، الأستاذ عادل العليمي، في الكتاب الثمين اللي أنت اخترتي لنا اللي اسمه الزار ومسرح الطقوس. لفت نظري شيء واحد، قول الكاتب أن دخيل على الأوافد على المجتمع العربي والمصري بالتحديد خلال القرن التاسع عشر. أي نعم. الواقع أيضا أثني على كلامه وأقول هو وافد أيضا على المجتمع البحريني.
0: نعم.
1: إذا كان الكاتب حدد فترة عهد محمد علي باشا وعنده شواهد على ذلك،

0: بدخول الزار مصر، وخصوصا ان لو عرفنا ان مصر والسودان يعني كانوا دولة واحدة تحت نعم. الحكم البريطاني حتى عام 55 اعتقد، عندما سووا استفتاء ايام الثورة المصرية في بدايتها
1: نعم.
0: سووا استفتاء، فالسودانيين اختاروا الاستقلال فاعترفوا بهم كدولة مستقلة. احنا ايضا استطيع ان اؤكد ان الزار يان مع من جاء من افريقيا. احنا اكدنا الحلقه الماضيه
1: الماضية
0: انه
1: نعم.
0: هو افريقي وبالتحديد حبشي،
1: حتى الفنون نعم نعم
0: يعني بعض اي طبعا الفنون المرتبطه بالزار اساسا. هذه جاتنا ايضا مثل الموجوان الافارقه لسبب او اخر الى المجتمع البحريني وبالتحديد والخليج عامه، جابوا معاهم فنونهم وعاداتهم وتقاليدهم، واندست وتسربت هذه العادات إلى المجتمع البحريني لأسباب يدركها علماء الاجتماع. وطبعا مو وقت الآن احنا نبين هذه الأسباب كيفية انتشار الزار وتغلغله في المجتمع البحريني. لا شك أن وجدوا بعض الفئات الشعبية يعني من خلال المعالجة في البداية ومن خلال المرض الوهمي الذي كان يصيب بعض الناس،
1: نعم،
0: ويدورون للاستشفاء من هنا وهناك،
1: النظرة الخاطئة حتى للمرض النفسي وقتها. نعم
0: طبعا طبعا. نحن الآن لسنا بصدد التحدث عن الزار وترسيخ القيمة، بالعكس نحن نريد أن نقدم في برنامجنا هذا، وأتمنى أن يكون هناك باحث بحريني يشبع هذا الموضوع بحث، لأنه علشان نكافح ظاهرة يجب ندرسها أولا ونعرفه ونعرف أسباب تغلغلها، فبالتالي نستطيع أن نحط المضادات البديلة.
1: نعم.
0: ولكن يجب يعني أخص بالذكر أعزائي المستمعين اللي يسمعونا الآن، نحن لا نتحدث عن الزار يعني بشيء من التشجيع ونقول هذا موروث وكأنه
1: طقس يمارس باستمرار،
0: باستمرار هذا نعم. الآن انتهى
1: نعم. نعم.
0: الآن في حكم المنتهي وبقيت قلة قليلة جدا. فأرجع أقول إن هي يجب أن ندرس ظاهرتها حتى نستطيع أن نكافحها. هي ظاهرة فولكلورية مثل ما ذكرتي، تهم علماء الاجتماع وتهم أيضا المتحدثين بالفولكلور. ممكن ننطلق من نقطة واحدة أو نحدد الزار اللي وجد عندنا في البداية ثم تحور إلى فن فقط وتخلى عن عاداته وتقاليده، إنه هو علاج الوهم بالوهم.
1: نعم.
0: علاج الوهم بالوهم حتى في الطب الحديث معترف به، وأضرب لك على ذلك مثالين.
1: نعم.
0: المثال الأول، في فترة الثلاثينات عندما كان المستشفى الأمريكي في البحرين هو المستشفى الأول، وكانت يعني المرضى أيون من الخليج زين،
1: نعم،
0: وأيون من السعودية، أيون من قطر، أيون من عمان، من الإمارات، ويستشفون في المستشفى الأمريكي، وكان دكتور هاريسن والدكتور ديم من أشهر دكاترة المستشفى الأمريكي، حتى أن الشاعر القطري محمد بن عبد الوهاب الفيحاني في أحد قصائده ضمن اسم الدكتور ديم،
1: وكأن توثيق يعني.
0: نعم نعم. طبيب طبك عسر، ما يفيد ضرب الأبر، شي يفيد راعي السفينة إن شبهه أو دبر، تايه بقبة بحر والموج راكب التفر، إلى آخر القصيدة. في المستشفى دي كانت توجد المترن اللي هي كبيرة الممرضات التي تقوم بدور كبير جدا، وكانت مشهورة خصوصا أن النساء كنا يتحرجن أن يكشف عليهم الدكتور ديم.
1: نعم، مساعدة الطبيب.
0: ايه. فكانت تجد أن بعض المرضى يجون أهلهم يحطون يامعة تحت مخدتهم.
1: نعم.
0: وبعض المرضى يبون شيخ أو يبون واحد أو يبون من يقرأ عليهم ومن
1: رقية يعني.
0: يرقيهم وهم في المستشفى.
1: نعم.
0: وكانوا يعملونه بالسر باعتبارهم أن ذيل نصارى رايحين يكافحون هذه الظاهرة. اللي تفاجؤوا به أن المترن كانت تشجع الظاهرة ذي وتقول حق المريض وين اللي يقرأ عليك اليوم ماية، فكانوا يعتقدون أن المترن ذي مسلمة وأن المستشفى ذي يعني يقدس التقاليد الإسلامية، ويعتبرون أن القراءة والرقيات واليوان

0: وهذه احد الظواهر الاسلاميه ايضا.
1: نعم نعم.
0: فبالتالي هني شوفي المترن بثقافتها ادركت ان هذا المريضه الجسديه
1: تاخذ علاج جانبين من علاج نفسي وجسدي.
0: الله يرحم والديك وكانك تقرئين افكاري. نعم. اخذ استقلال. نعم. وهذا واضح، هذه ظاهره علاج الوهم بالوهم.
1: نعم.
0: الظاهره الثانيه في احد قراءاتي عن طبيب العرب المعلم الثاني بعد ارسطو اللي هو ساعديني على اسم ابن سينا.
1: نعم.
0: ابن سينا يقول حق ولد الخليفة أحد الخلفاء ولده مرض نفسي، والمرض كان شنو؟ كان عبارة عن متوهم أنه هو عجل، فكان يمشي على أربع ويصدر أصوات العجل.
1: نعم.
0: فاحتاروا فيه، يعني هذه ما لدوة، يعني ذاك الوقت مثلا كانوا يطببون بالأعشاب وبالكي، هذه كوه ما فاد، عطوا أعشاب ما فاد، وابتدأ يهزل وابتدأ يضعف لأنه ما يأكل.
1: نعم.
0: فكل ما يبون الأكل يرفض، يرفض اللحم ويرفض كل شيء. فيابو لابن سينا، ابن سينا عرف أن هذا المريض مريض نفساني ومتوهم على حد قول أو التعبير ذاك الوقت.
1: نعم.
0: ما انتشرت ظاهرة الكلمة ذي المرض النفسي. فعمل تمثيلية جميلة، فقال يبوا لي سكين. قالوا له ليش؟ قال ما نريد نذبح العجل.
1: نعم.
0: فيبوا له سكين، شاف المريض ما خاف من السكين. فقال في الحالة ذي، قال أنتوا جايبيني أذبح عجل هزيل؟ هذا العجل هزيل لأنه لا يأكل، إذا أكل وسمن نادوني أقتله.
1: نعم أذبح.
0: إيه. فالمريض هو متوهم نفس انه عجل، ومتوهم هذا اللي يبقى قصاب، فقام ياكل، وهذا كان المطلوب
1: بداية
0: علاجه. قام ياكل، رجعت لصحته، تخلى عن الوهم، رجع صحيح يستطيع ان يركب ويمشي على ريلين والى اخره، وكانت بدايه موفقه لعلاج الوهم بالوهم. هذا الان يعني احد ظواهر الزار عندنا في المجتمع البحريني كان علاج الوهم بالوهم.

0: الحقيقة أستاذ محمد، أنا والمخرج أيضا قاعدين نستمع إلى يعني هذا الفاصل اللي حطيناه. نعم. نوع من الفنون ومرتبطة بالزهر، لكن أنا أشفق على المستمع. يعني أنا ركزت قدر الإمكان أني أنا أعرف كلمة من اللي انقال، ما قدرت أطلع بنتيجة. نعم. فيعني ما بالك المستمع الآن وهو يمكن يسمعنا في سيارته ولا يسمعنا في البيت على عجالة. شو تقول أنت، تقدر تفسر لنا الطلاسم؟
1: والله إيه نعم، هو لا إله إلا الله واضحة في كلامهم.
0: نعم.
1: بس يعني

0: يعني يدخلون الكلام مع بعض، يعني يقول لا إله ويسكت وبعدين يقول لا إله إلا الله إلى آخره. وهذا يعني أنت إذا لاحظت الكلمات، أنا لاحظت السلم الموسيقي، أنت لاحظت أن الكلمات صعبة مثلا الفهم، أنا لاحظت أن السلم الذي يعزف الآن يسمى السلم الخماسي. السلم الخماسي يعني إحنا كموسيقيين نعرف أنه موجود في الصين واليابان والكوريتين وفي أفريقيا كلها ما عدا الجزء الشمالي، الجزء العربي من أفريقيا.
1: نعم.
0: اللي هو يعني أنا مثلا أقول الحين أقول لكم نموذج منه،

0: هذا هو السلم الخماسي. هذه
1: هل بالفعل هذول اللي ينتهجون على طول يعني تأديتهم لهي النوع من الفنون؟
0: يعني أرجو من يحب يدرس ظاهرة الزار من هذه الناحية، وأتمنى أكون أنا الواقع، أن يأخذ في الحسبان هذه الظاهرة، أنه جاء من أفريقيا، والشواهد على ذلك كثيرة. أحد هذه الشواهد السلم الموسيقي.
1: نعم.
0: السلم الموسيقي الآن شاهد، بالإضافة إلى الكلمات السواحلية. اللغة السواحلية هي لغة الساحل الشرقي لأفريقيا، يسمونها سواحلي.
1: نعم.
0: اللغة ذي، واللغة الأثيوبية يسمونها الأمهرية. في كثير من المفردات التي تدخل ضمن نطاق الكلمة في أغنية الزار في المجتمع البحريني. الآن نحن نعرف أن هناك يعني توسل بالإله، لا إله إلا الله ومحمد زين كل زين، وطلبنا الله رعانا كريما ليس إنسانا. شوفي، هذه القصد من هذه، من إدراج هذه الكلمات، تهيئة الشعور النفسي للمريض
1: باطمئنان، يعني
0: حتى يحس بالاطمئنان ويعتقد اعتقاد جازم أنه هو الآن في محفل ديني، علما أن ما في أي علاقة بالدين لما يعني
1: سوف يمارس في الخطوة
0: طبعا
1: التالية.
0: طبعا
1: نعم.
0: وأيضا في الكتاب هذا مكتوب فتوى لشيخ أزهري في الستينات، اعتبره دجل.
1: نعم.
0: وشعوذة،
1: وما زال مرفوض الحقيقة أستاذ محمد،
0: طبعا
1: يعني حتى
0: كسلوك مرفوض.
1: نعم، مرفوض تماما،
0: لكن موجود.
1: صحيح.
0: الآن نحن نقول أن الجان غير موجود، إنما علماء الفلكلور يقولون موجود. موجود
1: نعم.
0: في وين؟ موجود في خيال الشعب.
1: نعم.
0: ليس موجود فسيولوجيا كظاهرة الآن.
1: نعم.
0: أنا أفتح الباب وأشوف ليني ما موجود.
1: نعم.
0: لكن موجود داخلنا.
1: نعم.
0: أو داخل بعض الناس. يعني ما بقول داخلنا.
1: نعم.
0: أو كان موجود، شفت شلون؟
1: نعم.
0: ويستحق الدرس. ليش كان موجود؟ ولأي سبب وجد؟ ومن أين أتى؟ وكيف نكافحه؟
1: نعم.
0: هذا أهم شيء. أنا أعتقد الآن مكافحة الزار تتم عن طريق المدارس. يعني مجرد ما يوتعي الإنسان ويعرف أن هذا المرض يشفي الدكتور، ما يشفي اللي يقرأ عليه، تنتهي ظاهرة الزار تلقائيا. والآن أكاد أشك أن تكون هناك فرق تمارس الزار
1: بالفعل. نعم. هذا ما أردت أيضا أقول، أن هي الظاهرة ليست مستشرية حتى نتم أو يتم مكافحتها، وتحتاج إلى نوع من المكافحة.
0: وأقول أن يعني حسب ما ذكرت في مقدمة الحديث من خلال قراءتك لهذا الكتاب القيم، أن في كذا فرقة في مصر، وزار النسائي وزار الرجالي، لكن أقول لك أن عندنا في البحرين هناك أيضا زار نسائي وزار رجالي. وزار النسائي ممنوع للرجال ارتياده، والزار الرجالي قد يكون زار مشترك. الفرقة الموسيقية المصاحبة تستعين بالعنصر النسائي في كثير من طقوسهم، وتقوم المرأة بالغناء والمشاركة بالرقص، ويقوم شيخ الزار بعمل الترتيبات اللازمة وتلقي الطلبات، ويقوم من هو عنده الاستعداد النفسي أن يستنزل، وهذه الكلمة اللي يطلقونها.
1: نعم.
0: على الرجل الذي يتقمصه الجني، وبإملاء الشروط اللي ذكرناها في الحلقة السابقة، واللي من ضمنها أرنب لاذر ذهب.
1: وحتى بعد نوضح كلمة يستنزل، يمكن لإخواننا الغير خليجيين اللي هي يصل

0: إلى مرحلة يفقد معها يعني
1: الشعور.
0: الشعور
1: اي نعم.
0: والسيطرة على نفسه.
1: يعتقد ان هناك جان يتقمصه.
0: نعم
1: وفسروا ايضا علماء النفس هذه الظاهره، وان مواطن الالم عند هذا الرجل تتخدر، وكانه
0: نعم.
1: في حاله هستيريه لا يشعر بالالم، لذلك يمسك الجمر بايده.
0: نعم صحيح.
1: اي نعم.

0: على عكس النوع اللي سمعناه قبل شوية من فنون الزهر ما قدرنا نقبض ولا كلمة. الحين بجهد جهيد وأيضا بمساعدة الأستاذ محمد وصلت إلى أن كل الزهر وفوه وأنا ما وفوني ولا عرفت ايش تقصد.
1: يمكن على أساس أن إيهام من عليه زار أن يعني يكون شوي يده كريمة وصخي ويوفي ويعطي الشيخ حقه.
0: إذا كانت هذه الطلبات اللي لازم بيعطوه.
1: والله أحيانا يعني الطلبات هذه تكون تعجيزية.
0: نعم.
1: خصوصا في المجتمع القديم عندما كان القرش غير متوفر فيضطر يوفر صاحب الطلب أو المريض على في طلبا للشفاء يعني مستعد يبذل الغالي والنفيس خصوصا إذا كانت الأمراض سبق وانزار طبيب والطبيب ما قدر يعالجها. نعم. جسديا يعني كمثلا عملية مثلا لعيال.
0: نعم.
1: أو عملية مثلا فصل زوج عن زوجته الطبيب شنو يروح حق الدكتور يقول له
0: ارجعي حق زوجته
1: مثلا إلى آخره فيقول هذه أشوف للشيوخ شو يأمرون.
0: نعم.
1: ويرد ابو الرداد ويرد الى اخره يعني. نعم. زوجها عليها او مثلا يعني امور اخرى مرتبطه ايضا
0: الغايب اللي ينتظرونه ما يدرون
1: بعلم. نعم. النفس اكثر. صحيح. صحيح. اكثر يعني عمليه ربط الرجل والرجل المربوط والى اخره. الكلام ذي يفهمونه اللي في الشغله نفسه هو يعني الزهر على ضوء الثقافه الماديه والفنون الشعبيه ممكن نستخلص منه الاستخلاصات الاتيه قديم قدم الإنسان.
0: نعم.
1: وهذا يراجع أيضا إلى أن الإنسان في بدايات الأولى وقبل نزول الأديان كان لما يشوف الصواعق والبرق والحرائق دائما ينسبها إلى قوى غيبية.
0: نعم.
1: لاحظت شلون؟
0: لما يعجز عن تفسير بعض الظواهر. طبعا. نعم.
1: وبالتالي شلون يسترضيها بالقرابين.
0: نعم صحيح.
1: وبعض الظواهر ذي الآن نحن نتحدث من ناحية فلكلورية استمرت عندنا إلى اليوم. أنت تعرفين ظاهرة النحر على أساسات البناء هذه ظاهرة خلينا نقول عنها وثنية.
0: نعم.
1: اللي هي تقديم القرابين واتقاء الشرور بالقربان يقول لك دفع بلاء
0: البيت
1: الجديد
0: سيارة جديدة.
1: نعم. نعم. وأنا يعني أقول هذا الكلام بعد أن استشرت عالم فاضل من علماء الدين يقول لي اسكن بيتك من غير ما تذبح او تدفق دم. تبي تسوي وليمه اعمل وليمه. تبي تنحر ذبيحه وتجسم لحمها على الفقراء اعمل من غير بيت من غير. نعم. اي بيت لا تربط هذه بذي لان هذا. نعم. طقس وثني.
0: صحيح.
1: الان الانسان ايضا ربط كل الاشياء الظواهر التي يعجز عن تفسيرها بالقوى الغيبيه كذلك الامراض التي عجز هو وقد يكون الطب في ذاك الوقت عاجز عن تفسيرها رجعها لقوى غيبيه. الظاهرة الثانية أنه متوارث يعني الزهر متوارث جيل من جيل يعني ما في مدرسة تلقى مثلا الشيخ أو الكودي على قولة المصريين واحد من عائلتي يطلع لأنه عايش الجو ذي وبعدين

0: في أنه يعبر عن الوجدان الجماعي لفئة معينة من فئات الشعب وليست جميع فئات الشعب.
1: وتحديدا يعني ما أعتقد أنه شخص مثقف يعني واعي دارس يمارس هذا النوع من أعتقد أنه محدودي الثقافة.
0: نعم. وإذا مارس المثقف أو إذا حضر المثقف فللدراسة فقط.
1: نعم.
0: وليس كاعتقاد.
1: هذا كما حصل بالفعل للمقالة اللي كتبتها أعتقد الدكتورة اللي جئنا على ذكر اسمها اللي هي الكاتبة قصدي المصرية فوزية أفندي. يمكن
0: نعم حضرت معاهم.
1: نعم.
0: وهي أول دراسة في 1892 تصوروا. نعم. يعني قبل. نعم. أكثر من 100 سنة.
1: نعم.
0: ولا يزال في المجتمع المصري وفي كثير من المجتمعات العربية موجود، يعني ما نقدر نقول مو موجود، يعني إذا احنا تخلينا عنه وأصبح محدود جداً كظاهرة يعني تمارس، إنما موجود في جزء من التاريخ من تاريخنا.
1: نعم.
0: كناس على هذه الجزيرة، وإذا كنا يجب أن نتناوله من هالناحية. والشيء الأخير اللي واضح فيه أن الكلام واللحن والإيقاع مجهول المبدعين، لأن الجماعة في المواضيع ذي لا تحتفي بالمبدع بقدر ما تحتفي بالظاهرة نفسها. وأعتقد المخرج أعطانا إشارة انتهاء الوقت، ونكتفي الآن بحديثنا عن الزار حتى لا نستنزل عليكم، ها؟ وآملين إلقاءكم في حلقة قادمة.
1: تحية لكم وأحبتنا، وكونوا معنا الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم.
4: إنه القرآن الكريم.
3: ربيع القلوب.
5: كتاب

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: ربيع القلوب.
2: ربيع القلوب، برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا، لننهل من نبعه الذي لا ينضب، ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
1: ربيع القلوب،
2: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
2: محمد بن سعد الفرشان.
3: الحمد لله الملك السلام، المؤمن المهيمن العلام، شارع الأحكام ذي الجلال والإكرام، الذي أكرمنا بدين الإسلام ومن علينا بنبينا محمد عليه التحية والصلاة والسلام، وأنعم علينا بكتابه المفرق بين الحلال والحرام والهادي إلى الجنة دار السلام. حياكم الله مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم في الحلقة 20 من ربيع القلوب الموسم الثاني، حيث نعايش بعض آيات الجزء 20 من كتاب الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم.
2: ربيع القلوب.
3: في الجزء 20 من كتاب الله تعالى قصة لوط، وفيها كيف يصل الحال بالمفسدين إلى أنهم لا يرتضون بإقامة المتطهرين بينهم. وفي سورة النمل 5 أسئلة ترسي قواعد التوحيد وتشرح الحقيقة لكل ذي لب، وفيها رد على شبهات المشركين، وختاما ذكر بعض مشاهد يوم القيامة. أما سورة القصص فقد ابتدأت بطمأنة المؤمنين المستضعفين على مستقبلهم، وأن الله سيمكن لهم في الأرض، وفيها تفصيل لقصة ولادة موسى عليه السلام وإرضاعه وتربيته في قصر فرعون، وكيف قتل القبطي. وفي هذه السورة الكريمة سير موسى بأهله راجعا إلى بلده وشد عضده بأخيه، وفي ذلك إشارة إلى أن الداعية لا يستغني عن أعوان يؤازرونه. وفي السورة إلزام المشركين بتصديق الرسول لكونه قص عليهم نبأ بني إسرائيل وهو لم يشهده، وفيها إبراز لقدرة الله في تعاقب الليل والنهار، ولو شاء لجعل أحدهما سرمدا. وختمت هذه السورة الكريمة بقصة قارون مع المال، بالإضافة إلى إشارة إلى أنه كما أخرج موسى من بلده ثم عاد، فأنت يا محمد صلى الله وسلم على نبينا كذلك ستعود إلى مكة. أما أول سورة العنكبوت ففيها حديث عن أنواع من الفتن التي تعترض الداعية في طريقه، فتنة الأهل والعذاب البدني وفتنة الدنيا وطول الطريق وثنايا ذلك، وخاصة في آخر السورة بيان المخرج. وفي النهاية نماذج متتابعة لعقاب الأقوام تجعلنا نفكر دائما بأننا لسنا في مأمن من ذلك. امتن الله تعالى على عباده في كتابه الكريم بنعم كثيرة، ومن هذه النعم هاتان النعمتان اللتان ذكرتا في هذه السورة المباركة سورة النمل. فلنستمع إلى هذه الآية وإلى تعليق الشيخ عبد الله الشهري عليها.
4: ألم

في هذه الآية إشارة إلى آية عظيمة من آيات الله عز وجل التي تستحق شكر الله، والتي هي حقيقة بأن تدل الإنسان على وجود الله. قال الله تعالى: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه. فالسكن هنا هو الهدوء والاستقرار والنوم والخلود للراحة. وقوله تعالى: أنا جعلنا الليل، الليل مجعول، الليل مجعول لهذا، أي له وظيفة بالنسبة لسلوك البشر وطبيعة حياتهم، وليس موجودا هكذا عبثا أو اتفاقا أو صدفة. ثم قال: والنهار مبصرا، أي جعلنا النهار منيرا مشعا مبصرا، يبصر فيه الناس ليتحركوا في معايشهم ويسعوا لطلب ما يصلح أحوالهم. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهنا مرة أخرى إشارة إلى قضية أن سبق الإيمان في حياة الإنسان يفسر له كثير من الظواهر في حياته، ويستطيع بموجب هذا الإيمان أن يشعر بالمعنى، معنى وجود الليل، معنى وجود النهار، معنى اختلاف الليل والنهار، معنى تفاوت الخلق، تفاوت الناس في أرزاقهم، تفاوت الناس في صفاتهم وهيئاتهم. هذا كله

0: لا يمكن أن يكتمل معناه حق الاكتمال إلا بأسبقية معنى الإيمان في حياة الإنسان. فالغاية من هذا كله، من هذا التأمل ومن هذا التدبر في نواميس الكون وطريقة عملها، هي غاية واحدة كبرى دائما وأبدا في القرآن الكريم، وهي الاعتراف لله بالفضل وأنه المنعم، وأن هذه التدابير في حياة البشر لم تكن لتكون لولا أن الله عز وجل قدرها بهذه الهيئة لتستقيم أحوال الناس وتستقيم معايشهم، فيعودوا لله ويثوبوا إليه ويشكروه ويعبدوه حق عبادته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. هذا ما تيسر، والحمد لله رب العالمين.
1: افتتحت سورة القصص بتفصيل في قصة موسى عليه السلام ونشأته، وحديث عن أمه وأخته. لنستمع إلى هذه الآيات حول هذا البيت المبارك مع الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري.
2: وقالت لي

0: في هذه الآية يبين لنا المولى عز وجل صورة للتكامل الأسري ودور الأخت. نحن شاهدنا في سورة يوسف دور الأخوان وكيف كانوا في خصام أو كانوا في سبب لهلاك أو لتعرض أخيهم للهلاك يوسف عليه السلام. لكن في سورة القصص نجد صورة أخرى، صورة للأخت المثالية، الأخت الإيجابية، صورة للعلاقة الأسرية المتكاملة. هذه الأخت التي تبذل جهدها من أجل نجاة أخيها، تعرض نفسها للمساءلة وتعرض نفسها للمخاطر وتبحث عن حلول من أجل إبقاء أخيها والمحافظة على سلامته. هذه الصورة هي نموذجا للأخت المسلمة، وهذا هو حال الأخت المسلمة. والناظر في تراثنا الإسلامي وفي واقعنا الاجتماعي يجد أن الأخت نموذجا صالحا في علاقتها الأسرية بإخوتها، محبة لهم. وهذا التكامل الأسري هو الذي يجب أن نسعى له دوما في أن نخلقه بين أبنائنا. إن قصة موسى عليه السلام وأخته يجب أن تكون حاضرة لكل أسرة، بل لكل أب وأم. يجب دائما أن يستغلوا المناسبات ويستغلوا الأحداث ليذكروا أبنائهم بهذه العلاقة، علاقة المحبة، علاقة الدفاع عن بعضهم بعض، علاقة السعي وراء بعضهم بعض، علاقة الحرص، حتى يكون الأبناء يستلهمون هذه الصورة وهذه القدوة. كما أن هذه الأخت بيّنت الشعور الذي يجب أن تتحلى به الأخوات. فالمرأة كما نعلم عاطفتها عظيمة وعاطفتها صادقة، فيجب أن تستمر في هذا العطاء وفي هذا الصدق اتجاه إخوتها، حتى ولو حصل من بعض الإخوة بعض الشغب أو بعض القسوة، فيجب على الأخوات أن يصبروا على ذلك وأن يكونوا نموذجا يحتذى به. إن قصة موسى عليه السلام في هذه المرحلة المبكرة من عمره تجعل كل مسلم يستلهم صورة الأم الحنون والأخت الحنون والابن الذي يبحث عن مساعدة، وكيف تكافلت وتكاتفت هذه الأسرة حتى تحقق لها ما تصبو إليه، وهو في عودة موسى إلى حجر أمه، وأن ينعم بقرار في حضن أمه، وأن يسعد بتربية أهله. هذا نموذج للعلاقة التي يجب أن نحتذى بها في تربيتنا لأبنائنا وبناتنا. وفق الله المسلمين والمسلمات لتربية أبنائهم تربية حسنة.
1: في ختام سورة القصص قصة قارون، ذلك الرجل الذي آتاه الله مالا فنسب الفضل إلى نفسه وأبى أن يتصدق من ذلك المال أو أن يحمد الله عليه. في هذه الآية المباركة حديث عن هذه القصة، فلنستمع إليها وإلى تعليق الشيخ حمزة الزبيدي عليها.

0: في هذه الآية الكريمة توجيه من الله سبحانه وتعالى لكل فرد مسلم، وإن كان الخطاب قد كان موجها إلى قارون حيث كان المال، ولكن في هذا توجيه للعبد المسلم فيما يمثل الاعتدال في الحياة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، استعمل واقصد ما وهبك الله عز وجل في كل ما آتاك الله من المال الجزيل والنعمة الطائلة والمواهب الفذة، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ليكن توجهك وقصدك الدار الآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى، وتوظيف هذه الموارد وهذه الفضائل وهذه النعم فيما يعود عليك بالنفع في الآخرة. ومع ذلك لتزن الأمور بميزانها مراعاة للنفس البشرية، ولا تنسى نصيبك من الدنيا من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ومما أباح الله عز وجل، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. ثالثا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى خلق الله كما أحسن الله تعالى إليك، فقد آتاك من فضله ووسع عليك، فكما أحسن الله إليك فعد بالإحسان إحسانا، وأحسن إلى عباد الله عز وجل. ولا يبعث فيك هذا الفضل والمنة والكرم والنعمة من الله عز وجل بما آتاك أن يكون هدفك وبغيتك وإرادتك الفساد في الأرض، ويكون الإنسان كافرا لنعم الله عز وجل ليس شاكرا. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فهذا توجيه لئلا يقصر الإنسان نفسه وإرادته على مجرد نيل الشهوات وتحصيل الذات، يستمتع بدنيا استمتاعا لا يثلم دينه ولا يضر بآخرته. هذا التوازن الذي يرشدنا إليه المولى تبارك وتعالى، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين.
1: لماذا شبه الله عقيدة الذين كفروا ببيت العنكبوت؟ لنستمع إلى هذه الآية من سورة العنكبوت وتعليق الشيخ يوسف العليوي عليها. مثل

أيها المستمعون والمستمعات، من بلاغة القرآن الكريم أنه لا يكتفي بذكر بعض المعاني مرة واحدة، بل لأهميتها وأهمية تقريرها في النفوس يصرف القول فيها وينوع، ومن ذلك ضرب الأمثال والتشبيهات ليزيد في بيانها وتقريرها. ومن أهم مقاصد القرآن الكريم تقرير التوحيد والترغيب فيه ونبذ الشرك والترهيب منه، وجاء بصور ونظوم متنوعة، ومنها هذه الآية الكريمة التي يضرب الله فيها مثلا يصور فيه حال الشرك وأهله، فيقول جل جلاله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والمشبه في هذه الآية هو قوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، فالمشبه هو حال المشركين الذين يتخذون آلهة وأولياء يدعونهم من دون الله فيرجون نصرهم ونفعهم وكشف ضرهم. والمشبه به في قوله: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أي كحال العنكبوت حينما تتخذ بيتا واهنا ضعيفا لا يكن من برد ولا حر ولا شمس ولا مطر، بيت لا بلا أساس ولا جدران ولا سقف ولا أعمدة، ومع أدنى ما يدفعه ينهار. إن هذه الآية أيها الإخوة والأخوات تقول

0: لنا إن بيت العنكبوت إذا كان لا يغني عنها شيئا وقت الحاجة فإن المشركين لا تغني عنهم آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لو كانوا يعلمون. وكثيرا ما يصور القرآن حال الشركاء بالضعف والهوان، كما في قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وإذا كان هذا حال الشركاء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فكيف يملكونه لغيرهم؟ وإذا كان هذا حالهم وهم أحياء، فكيف إذا كانوا أمواتا؟ ولماذا يتوجه إليهم الذين يشركونهم مع الله في جلب المنافع ودفع المضار ويتركون الله الذي خلقهم وخلق أولياءهم؟ اللهم اجعلنا ممن يوحدك ولا يشرك بك شيئا، اللهم آمين.
1: ربيع القلوب.
2: في الختام نقول شكرا لضيوفنا الكرام من أهل العلم، وشكرا للأخ القارئ عبد الرحمن بن يحيى كريري الذي استمعنا لتلاوته العذبة في حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم أنتم مستمعين ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إليك أشكو قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، مع الذين أنعمت عليهم من عبادك المقربين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

ليس بيدك أن تمنع الألم وأن تقف في وجهه، فافتح له صدرك ثم ارتفع فوقه. إن الانتصار على الألم تجاوز إلى حقل خصب، ولسوف تكون خيرا على حركة التاريخ. كل ألامك يا بلبل البحرين المغرد في لياليه الندية، كل آلامك.

0: أقوى من القدر الصعب، رجل مؤمن، وأكثر قوة من ذلك في الرجال، ذلك الذي لا يحني هامته أمام عاصفة القدر. ومن هؤلاء الرجال كان عبد الله الزايد.
1: تريدون إلقاء القبض علي؟
2: نعم.
1: علي أنا؟
2: ألست عبد الله الزايد؟
1: نعم.
2: يؤسفنا أن ذلك هو المراد. معنا أمر بإلقاء القبض على عبد الله الزايد لثبوت بيعه لؤلؤة كبيرة مزيفة.

0: نعم هذا بيتي، فماذا تريدون؟
1: معنا أمر بتفتيش بيتك يا عبد الله.
0: تفتيش بيتي؟ تريدون تفتيش بيتي؟
1: نعم.
0: لماذا؟
1: لضبط ما نجد فيه من لؤلؤ مزيف.
0: أنا لا أبيع لؤلؤا مزيفا ولا أقتنيه ولا أتعامل به إطلاقا، لا يمكن أن أضع في بيتي لؤلؤا مزيفا.
1: نحن لا نملك إلا تنفيذ الأمر، أرجو أن تساعدنا على تفتيش المنزل.

0: هل وجدتم شيئا؟
1: وجدنا هذه الكمية الكبيرة من اللؤم.
0: سيقوم المتخصصون بفحصها لمعرفة ما فيها من لؤلؤ مزيف.
2: أكثر أهمية من إدانة الآخرين إياك أو تبرئة ساحتك ألا تدين أنت نفسك وأن تكون بريء الساحة لدى نفسك. ألم تكن ترى يا عبد الله أنك من ذلك كله أسمى وأعلى وأكرم؟
0: أجمعت لجنة الخبراء من تجار اللؤلؤ بعد فحصها لما وجد في بيتك يا عبد الله أنه لا يوجد لديك إلا لؤلؤ الأصيل، أما المزيف فلا وجود له عندك بتاتا.
3: أعتقد أن هذا لن يغير شيئا من رأي القضاء.
0: أنا ما زلت أقول وأنادي بأن أبا عثمان متفاهم معك ومتنازل حتى عن ثمن اللؤلؤ المزيفة، ولكن أعتقد يا أخي أن الأمر خرج من يده.
3: لا عليك، لا عليك منه، أنا راض بكل شيء وسأواجه حكم القضاء بصدر مفتوح حتى ولو كان في حبسي.
2: لا شيء يخلق السمو العظيم مثل لقد كان الألم وراء أقدار كثير من الرجال العظام الذين سموا إلى مراتب العطاء الخالد. فوطن نفسك للألم العظيم يا عبد الله وللعطاء العظيم الخالد.

0: ليس على القضاء سلطان يا عزيزتي.
1: ولكنك بريء، أنت بريء يا عبد الله، ولا بد من وقوف أصحابك جميعا في وجه إدانتك.
0: بأي شيء يقفون؟
1: بأحقيتك بالبراءة.
0: كيف تريدينني أن أكون بريئا وقد بعت لؤلؤة مزيفة على أنها أصيلة؟
1: ولكنك لم تكن تعلم أنها مزيفة.
0: الجهل بالقانون لا يبرر الجريمة، والقضاء ليس مسؤولا عن إفراطي في الثقة بالناس.
1: عبد الله، لماذا براءتك؟
0: أنا مع الحق، مع الحق حتى ولو كان على نفسي. اللؤلؤة مزيفة، إذا كان لي أن أدافع عن نفسي فعلي أن أسافر إلى الهند وأقدم التاجر الذي باعني اللؤلؤة إلى المحاكمة.
1: أنت بريء عبد الله، يكفي ما جرت عليك اللؤلؤة من آلام وأحزان ومتاعب. إن تقديمك إلى المحاكمة أمر فظيع، ماذا جنيت لكي تقدم إلى المحاكمة؟
0: لقد بعت لؤلؤة مزيفة، ألم تدركي بعد هذه الحقيقة؟
1: اللؤلؤة لم تصنعها أنت، لم تزيفها أنت، أنت ضحية تاجر قشاش، ويجب أن ينصفك القضاء.

قالت وقد أخذ الملام بلطفها تهتز غضبا والملوم عنيد: من لم يكن أسدا يحوط عرينه دخلت عليه في العرين أسود.

0: عبدالله. عبدالله يا ولدي، القضاء قد يقول كلمته في محاكمتك غدا.
1: أعرف، أريد أن يقول القضاء كلمته وانتهى.
0: ولكن الحكم قد لا يكون في صالحك.
1: هل تريد من القضاء أن يربت على كتفي لبيع لؤلؤة مزيفة؟ هل تريد أن يقول القضاء عبدالله الزايد معذور لأنه لم ينتبه لشراء هدانة مغشوشة، ولذا فقد حكمنا ببراءته؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أنا رجل واقعي يا عم، أنا رجل واقعي، وطنت نفسي على أن أتحمل مسؤولية خطأي.
0: ومع ذلك أرجو أن يكون الحكم خفيفا على الأقل.
1: الحكم القاسي الفظيع المؤلم صدر يا سيدي. ألم يقل الناس إن عبدالله الزايد باع بضاعة مزيفة؟
0: عبدالله، أكثر الناس متعاطفون معك ويؤمنون بنزاهتك. نعم، يؤمنون بنزاهتك يا ولدي.
1: ذلك من فضلهم وكرمهم، لقد عشت عمري كله وأنا أحب الناس، فإذا بدلني الناس حبا بحب فهذا فضل من الله.
0: أعود فأكرر يا ولدي، التمس واسعة وحاول تخفيف الحكم.
1: لا يا سيدي، لا لا، إن كلمة الرجاء صعبة، ولقد عشت عمري كله مرفوع الرأس، وسأبقى مرفوع الرأس لأني واثق من براءتي، وواثق أني سأثبت في يوم من الأيام هذه البراءة.

0: واقترب اليوم الحاسم، يوم المحاكمة، وكان على القضاء أن يقول كلمته في عبد الله الزايد التاجر، فيما كان القدر يرسخ ترشيح الزايد المصلح والمفكر والشاعر إلى سدة الريادة والعطاء الخالد. كان صامدا أمام الناس متماسكا، واستطاع في إباء وكبرياء أن يحبس خلف جدران نفسه القوية كل آلامه وأحزانه لا يبدو منها إلا الإباء والحكمة.
1: هون عليك فكل حي هالك، ما لامرئ في العالمين خلود، والشيب للإنسان من بعد الصبا نبأ بأن بقاءه محدود. يا منزلا، يا منزلا دك القضاء عماده دكا، وليس عن القضاء محيد. أواه، إن النفس يملأها الأسى فتكاد بالروح العزيزة تجود.

لؤلؤة مزيفة في سوق البحرين، قضية تمس سمعة تجارة هي عصب الاقتصاد الوطني للبلاد، ألا وهي تجارة اللؤلؤ. ولما كان هذا المساس يؤثر على التجارة الوطنية تأثيرا سيئا ومباشرا ويسيء إلى سمعة البلاد، فقد اعتبرت المحكمة أن الدعوى المقامة هي دعوى جزائية، وحكمت بما يلي: حكمت المحكمة على السيد عبد الله الزايد بالنفي خارج البحرين لمدة سنتين.

0: أنت أوال بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار، من إخراج علي الزفتاوي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم وقتفى أثرهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى التحلي بها، وهو خلق القناعة. القناعة بمفهومها العام هي الرضا باليسير من العطاء بما منحه الله تعالى للعبد، مع ترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود. والقناعة كنز عظيم يستشعر فيها العبد نعمة الله تعالى التي أنعم بها عليه، ويقابل ذلك بالحمد لله تعالى على كل نعمه. وقد جاء

الترغيب بخلق القناعة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول المولى عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وإن القناعة نعمة من الله تعالى تمتلئ بها النفوس المؤمنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يثني على من أسلم وانقاد لأمر الله عز وجل ورزق الرزق الذي يكفيه، ومنحه الله تعالى القناعة بما وهبه ورزقه. فمن اتصف بذلك فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فيبين عليه الصلاة والسلام أن من جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه وكفاف عيشه بوجود قوت يومه وسلامة أهله، فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها. فمن كان هذا حاله وجب عليه أن يستقبل يومه بشكر المنعم المتفضل، وأن يصرف هذه النعم في طاعة المنعم سبحانه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله، فأخذ يدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصايا الجامعة إلى أمور مهمة وجب ألا يغفل عنها، وعد منها عليه الصلاة والسلام الرضا بما قسمه الله تعالى للعبد. فمن حقق مرتبة الرضا فيما رزقه الله تعالى وقنع بما قسم الله له ولم يطمع فيما في أيدي الناس كان غنيا عنهم. فليس الغنى بكثرة الأموال، ولكن الغنى غنى النفس. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم قنوعا زاهدا، فكان من أبعد الخلق عن ملذات الدنيا وأرغبهم إلى الآخرة. وقد خيره ربه جل وعلا بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا نبيا، كما خيره ربه عز وجل بين الدنيا وأن يعيش فيها ما شاء وبين الآخرة، فاختار الآخرة وما عند الله تعالى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير.

0: الحصير، فجلست وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فرفعت بصري في بيته ونظرت في خزانته، فإذا بقبضة من شعير نحو الصاع. قال عمر: فبكيت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. وللقناعة أيها الأحبة فوائد عديدة، من بينها أن القناعة سبب لنيل محبة الله تعالى، وهي تجعل العبد يعيش حياة هنيئة طيبة، كما أن القناعة تنشر المودة والمحبة بين الناس، وتكسب الإنسان قوة الإيمان والرضا بما قسم الله عز وجل، كما أن القناعة سبيل لراحة النفس والبعد عن الهموم، وتكسب صاحبها غنى النفس كما تكسبه التعفف عما في أيدي الناس، كما أن القناعة هي سبب للبركة في حياة الإنسان، وهي طريق يوصل صاحبها إلى جنة الله ورضوانه. ولا تعارض بين القناعة وبين الطموح في أن يطور الإنسان من نفسه ومن قدراته، وما يصاحب ذلك من تطوير في حياة الإنسان، فإن الطموح إلى الأفضل وبذل الأسباب في هذا الجانب فيما يرضي الله تعالى هو من السعي الحسن، خاصة إذا رافقه قناعة بما قسمه الله تعالى للعبد. ولا تعارض أيضا بين القناعة بما رزقه الله تعالى للعبد وبين الكسب والعمل وبذل الجهد فيهما فيما يرضي الله تعالى. لذا فمن رزق القناعة فقد رزق خيرا كثيرا، فحري بنا أن نلتزم بخلق القناعة وأن نرضى بما قسمه الله تعالى لنا، فلنحمد الله تعالى على كل نعمه، ولنحقق الرضا والقناعة بما قسمه الله لنا. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا القناعة، وأن يوفقنا لأداء حقه بشكره على ما تفضل به علينا من نعم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي وولي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغرق.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة. فإلى هناك

صلاة الحمد لله الحمد لله الذي ألف بين القلوب وجمع بين النفوس وجعل المودة والرحمة سبيلاً لصلاح المجتمعات وحذر من الفرقة والبغضاء والنزاع والخلاف. نحمده سبحانه على نعمة الألفة والوئام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الإصلاح والألفة والكلمة الطيبة والخير.

خلق الحسن صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي زاد المتقين وعدة المؤمنين ومفتاح النجاة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن من أعظم نعم الله على العباد نعمة الألفة واجتماع القلوب ووحدة الصف وترابط المجتمع، فهي نعمة عظيمة تقام بها الحياة وتستقيم بها الأمور ويقوى بها البنيان وتأمن بها الأوطان وتسلم بها الأسر والأفراد. نعمة لا يعرف قدرها إلا من ذاق مرارة الفرقة، ولا يدرك عظمها إلا من شهد ويلات الفتن والمحن ورأى آثار التشظي والتنازع والتباقض في المجتمع. ولعظم هذه النعمة وشرفها امتن الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكره بفضله في تأليف القلوب بعد أن كانت متنافرة متباغضة، فقال سبحانه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فبين جل وعلا أن تأليف القلوب ليس بالأموال ولا بالمصالح الدنيا، ولكنه فضل من الله ومنة منه يغرسها في القلوب ويجمع بها بعد الفرقة ويؤلف بها بعد العداوة. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاجتماع القلوب منة من الله، والألفة عطاء رباني، والمحبة رزق يقذف في القلوب. وأما التفرق والتباغض والتدابر فهي من أعظم البلايا والمحن، ومن أشد أسباب ضعف الأمم وسقوطها. يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تضعفوا وتذهب قوتكم وهيبتكم. وقال سبحانه محذرا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الإصلاح حفظا للأخوة، وجعل التفرق والخصام خطرا يهددها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهذه النصوص عباد الله كلها تؤكد أن الوحدة قوة، وأن المحبة أمان، وأن الألفة سبب لبقاء المجتمعات. وما هلكت أمم ولا تفككت شعوب ولا ضعفت أوطان إلا يوم أن دبت فيها الأحقاد وتفشت فيها الكراهية وسرت فيها العداوات، وصار بعضها يأكل بعضاً بألسنة أشد وقعاً من السيوف وأبلغ جرحاً من الرماح. فكم من كلمة أشعلت فتنة، وكم من عبارة مزقت أسرة، وكم من شائعة فرقت بين الأحبة، وكم من خطاب كراهية حول المجتمع الواحد إلى خصومات وصراعات. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن من أخطر ما يهدد المجتمع اليوم وينخر في بنيانه من داخله ويزعزع أمنه واستقراره خطاب الكراهية، ذلك الداء الخفي

الذي يبدأ بكلمة ثم يتحول إلى عداوة ثم يصير فتنة تأكل الأخضر واليابس. وما هو خطاب الكراهية؟ هو كل قول أو فعل يغذي البغضاء ويزرع العداوة ويؤجج الأحقاد ويثير الفتن بين الناس ويدفعهم إلى التنازع والتدابر والتقاطع. قد يكون كلمة تقال في مجلس، أو رسالة تكتب، أو إشاعة تنشر، أو سخرية تتداول، أو تعليقا جارحا، وربما يكون تعليقا طائفيا ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحريضا يبث، أو مقطعا ينشر لإشعال الفتن وإثارة الأحقاد. فتكون الكلمة سببا في تمزيق القلوب وإفساد المجتمع. وكم من كلمة ظنها صاحبها هينة وهي عند الله عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. أيها المؤمنون، إن الكلمة في الإسلام ليست أمرا هينا ولا شيئا يقال بلا حساب، بل هي مسؤولية وأمانة وموقف يسأل عنه العبد يوم القيامة. يقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة محفوظة، وكل عبارة مكتوبة، وكل حرف محسوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فجعل النجاة في ضبط اللسان، وجعل السلامة في حفظ الكلمة. فالكلمة قد تبني بيتاً وتصلح قلباً وتجبر خاطراً وتؤلف نفساً وتطفئ خصاماً، وقد تهدم أسرة وتفرق بين الإخوة وتشعل فتنة وتورث أحقادا وتزرع بذرة الكراهية التي لا يعلم مدى شرها إلا الله عز وجل. أيها المؤمنون، إن خطاب الكراهية ليس مجرد ألفاظ تقال ولا عبارات عابرة تتداول، بل هو من أعظم مداخل الشيطان على العباد ومن أخطر أسلحته في تمزيق المجتمعات وإفساد العلاقات وإشعال نيران الفتن والخصومات. فالشيطان لا يزال يسعى بين الناس بالوشاية والتحريض وإثارة الأحقاد وتكبير الزلات وتضخيم الخلافات، حتى يفسد ذات البين ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. ولذلك قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فتأملوا رحمكم الله، لم يقل الله يقول الحسن، بل قال التي هي أحسن، لأن المقام مقام إصلاح، والأحوال أحوج إلى أرقى الكلمات وأحكم العبارات وألطف الأساليب لدفع الفتن وإطفاء نار الخصام. فإن الشيطان يتسلل من ثغرة الكلمة ويدخل من باب العبارة، ويستغل لحظة الغضب وزلة اللسان وطيش القلم، فربما حول كلمة عابرة إلى خصومة مستعرة، وموقفا صغيرا إلى عداوة طويلة، وسوء ظن يسيرا إلى قطيعة مؤلمة. فكم من خلاف بدأ بكلمة، وكم من قطيعة بدأت بتعليق، وكم من عداوة أوقدتها سخرية، وكم فتنة أشعلها منشور أو تغريدة أو مقطع محرض، فتداوله الناس

وتناقلوه فأشعلوا به نارا لا يعرف أين تنتهي ولا من يكتوي بلهيبها. عباد الله، ومن أبرز صور خطاب الكراهية في واقعنا الطعن في الناس والوقيعة في أعراضهم واحتقارهم والسخرية من أشكالهم أو أنسابهم أو أحوالهم، وقد نهى الله عن ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن صور خطاب الكراهية إثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وإضعاف لحمة المجتمع وتمزيق صفه، ومنها التنمر والتنابز بالألقاب والسخرية بالضعفاء والمخالفين ونشر الشائعات وإلصاق التهم بغير بينة وترويج الأكاذيب التي تفسد القلوب وتشوه السمعة وتمزق أواصر المحبة بين الناس. ومنها الفرح بسقوط الناس والتشهير بهم وتتبع عثراتهم والتشفي بزلاتهم، وذلك والله من خسة النفوس وقسوة القلوب وضعف الإيمان. ومن صور خطاب الكراهية التحريض على الفتن وإثارة الأحقاد عبر وسائل التواصل التي أصبحت عند بعض الناس منبراً لنشر البغضاء والشائعات وتفريق الصفوف، فينشر المرء كلمة لا يدرك ما تخلفه من شرور وآثام. ومن أعظم ذلك التجاوز في حق رموز الأمة والإساءة إلى آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم، وهم حملة الدين ونقلة الشريعة، فالطعن فيهم طعن في تاريخ الأمة ووحدتها. ومن ذلك أيضاً التحريض على ولاة الأمور وإثارة الناس عليهم ونشر ما يؤجج الفتن ويزعزع الأمن والاستقرار، فإن ذلك من أسباب الفوضى وتمزيق جماعة المسلمين. واعلموا عباد الله أن من أشعل فتنة بكلمة أو حرض على بغضاء بمنشور أو نشر شائعة فقد يحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاحفظوا ألسنتكم وأقلامكم وأصلحوا ذات بينكم واجعلوا كلماتكم جسوراً للمحبة والإصلاح لا معاول للهدم والتفريق. ألا فاتقوا الله رحمكم الله فيما تقولون وتكتبون وتنشرون، فإن الكلمة مسؤولية والفتنة إذا اشتعلت أحرقت الجميع. نسأل الله تعالى أن يطهر ألسنتنا من الزلل وقلوبنا من الغل والحسد، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويحفظ أوطاننا ومجتمعاتنا وبلاد المسلمين من الفتن والمحن والفرقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله الذي ألف بين القلوب بعد فرقتها، وجعل المودة والرحمة سبباً لصلاح العباد والبلاد، وحذر من الفرقة والبغضاء وما يؤدي إليهما من خطاب الكراهية وإثارة الفتن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الألفة والإصلاح وحذر من الفرقة والخصام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن خطاب الكراهية

لا يقف عند حدود كلمة تقال ولا عند عبارة تكتب، بل يمتد أثره ليتحول إلى جرح في القلوب وشق في الصفوف ونار خفية تأكل المجتمع من داخله، فتضعف تماسكه وتزعزع أمنه وتفكك أواصره. فهو يفسد البيوت بعد سكونها، ويقطع الأرحام بعد وصولها، ويفرق الجيران بعد ألفتهم، ويحول الأصدقاء إلى خصوم، ويجعل المجالس التي كانت مواطن محبة ووئام ميادين للغل والخصام والنزاع. كم من عائلة تفرقت بسبب كلمة، وكم من إخوة تهاجروا بسبب إشاعة، وكم من جيران تقاطعوا بسبب سوء ظن، وكم من مجتمع تصدع بسبب تحريض أو تأليب أو خطاب يغذي الكراهية والبغضاء. ولذلك جاء الإسلام بسد كل باب يفضي إلى العداوة، وحذر من كل سبب يغذي البغضاء، وأمر بالعدل والإحسان والإصلاح. يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فتأملوا كيف جعل الله دفع الشر بالإحسان، ومقابلة الإساءة بالحلم، والخصام بالإصلاح، حتى تنقلب العداوة مودة والبغضاء ألفة. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، فالسلام مفتاح المحبة، والكلمة الطيبة سبب الألفة، والبشر والإحسان مدخل إلى القلوب. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن وسائل التواصل اليوم صارت سلاحاً ذا حدين، يمكن أن تكون منبراً للخير والدعوة والإصلاح، ويمكن أن تكون وسيلة لنشر الفتن وتأجيج الكراهية وإثارة الأحقاد. فكم من كلمة كتبت في لحظة غضب فأفسدت ما بني في سنين، وكم من تعليق طائفي أو قبلي أو عائلي أشعل جدالاً وفتنة، وكم من إشاعة انتشرت فأوجعت قلوباً وفرقت بين الناس. فمن نشر كلمة شر أو أعاد نشرها أو ساهم في تداولها فهو شريك في أثرها ونتائجها. واعلموا رحمكم الله أن علاج خطاب الكراهية لا يكون إلا بتقوى الله عز وجل، وتزكية النفوس، وتهذيب الأخلاق، وضبط الألسنة، وإحسان الظن، والعفو والصفح، والحوار بالحكمة، وإصلاح ذات البين. فبذلك تطفأ نيران الفتن، وترفع أسباب العداوة، وتسلم القلوب من الغل والأحقاد. عباد الله، إن المجتمع لا يهدمه العدو من خارجه بقدر ما تهدمه الأحقاد من داخله، ولا يضعفه الخطر الخارجي بقدر ما يضعفه خطاب الفرقة والكراهية. فإن الأمم إذا تفككت قلوبها وتنازعت نفوسها ضعف بنيانها، وسهل على أعدائها النيل منها. والكلمة إما أن تكون سهماً قاتلاً يشعل الفتن ويورث البغضاء، وإما أن تكون بلسماً شافياً يصلح الخواطر ويؤلف بين النفوس. فليتق الله كل متكلم، وليزن كلماته قبل أن تخرج منه، فإنها إما له أو عليه، وإما أن تكون سبباً في أجر وإصلاح أو وزر وفتنة. ألا فاتقوا الله عباد الله في أوطانكم، اتقوا الله في وطنكم، فإن حفظ الأوطان والوطن من الفتن واجب شرعي، وإن حفظ المجتمع من الفرقة والتشظي من أعظم المقاصد. فلا تكونوا ممن يهدمون الوطن بكلمة، أو يشعلون الفتنة بإشاعة، أو يؤجلون البغضاء بتعليق، فإن الوطن أمانة والكلمة مسؤولية. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يزكي ألسنتنا من الزلل والبهتان. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرج من قلوبنا البغضاء والشحناء والعداوة. اللهم احفظ بلادنا ومجتمعنا وبلاد المسلمين.

0: من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا أسباب الفرقة والنزاع والخلاف والخصام يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم اكفنا شر الأعداء، اللهم اكفنا شر الأعداء، وادفع عنا كيد الكائدين، واحفظ بلادنا من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بوطننا وخليجنا سوءاً فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ورد مكره علي، واجعل تدبيره تدميراً علي، واكفنا شره بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ حدودنا، وأيد جيشنا وجنودنا ورجال أمننا، وسددهم واحرسهم بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزاً عامراً بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلباً سليماً ولساناً صادقاً وعملاً صالحاً متقبلاً، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله

0: فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا؟ قَالُوا بَلَى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

0: هنا البحرين.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطيادا نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نحن مع أحد كبار الشعراء المعروفين في شعر النبط، ومن الشعراء المشهورين في نجد، وهو الشاعر الكبير محمد عبد الله القاضي. ومحمد القاضي هو شاعر عنيزه الكبير، محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالقاضي. ولد شاعرنا في وطنه عنيزه سنة 1224، وتوفي فيها سنة 1285 هجري. حفظ القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات على يد والده، وقرأ الفقه والعلوم الدينية على يد أحد علماء بلده، ثم صار ميله إلى الأدب والتاريخ ونظم الشعر النبطي، فأكثر منه وأجاد فيه كل الإجادة. كان سخياً كريماً، قل أن يخلو بيته من الضيوف. ومن المشهور عنه أنه لما قال قصيدته التي مدح فيها بلده عنيزة وأهلها، والتي قال في مطلعها: لعل براق صدوق خياله، محنن مرنن مرجحنن وهطال، قال لها أمير عنيزة عبد الله اليحيى السليم: بماذا نكافئك أبو عبد الله؟ قال: أريد مكافأتي أن كل ضيف يجي عندكم تكون ضيافته عندي في اليوم الثاني، لا يسبقني عليه أحد بعدكم. ومن هذه القصة يفهم مقدار ما هو عليه من الكرم وحبه للضيوف. وكان يعد من أغنياء عنيزة في زمانه، وله خط جميل، وكتب صحيح البخاري بخط يده. ولما بلغ 40 من عمره قل نظمه للشعر إلا في المناسبات. وفي أواخر أيامه اعترضته الأمراض، وفي أثناء ذلك قال قصيدته التي مطلعها: يا محل العفو عفوك يا كريم، ولطفك اللي كافل كل الأنام. يسميها البعض توبة القاضي. وله قصيدة في تقويم الأوقات ونجوم الأنواء يعتمد عليها في معرفة فصول السنة، ومطلعها: سبك لك نجوم الدهر بالفكر حاذق، حوى واختصر مضمونها بأمر خالق. وقد خلف شاعرنا محمد بن عبد الله القاضي 4 أولاد كلهم شعراء في الشعر النبطي، وهم عبد العزيز وهو أكثرهم وأجودهم شعرا، وسليمان وحمد وإبراهيم، وهو من أغزر شعراء النبط إنتاجا وأقواهم معنا. وتميز محمد بن عبد الله القاضي في جميع الأغراض الشعرية التي كتب فيها، خصوصا الوصف والحكمة والغزل. ويظهر في شعره تأثره ببعض السابقين من الشعراء أمثال محسن الهزاني ومحمد بن لعبون. تبادل القصائد مع بعض شعراء عصره، ومنهم الشاعر الأمير أحمد بن محمد السديري. الجدير بالذكر أن بعض أحفاد الشاعر عاشوا في البحرين، وكونوا تجاراً معروفين في سوق المنامة. وللشاعر الكثير من القصائد المتميزة، منها قوله: الصبر محمود العواقب أفعاله، والعقل أشرف ما تحلت به الحال، والصمت به سر سعد من يناله، والهذر به شر وشوم وغربال. وقصيدته التي يستهلها قائلاً: أجل عنك ما الدنيا بيلحق لها تالي، غرورا ترد الحزب الأول على التالي. ومن روائعها التي يتداولها عشاق شعر النبطي قوله: إلا بصرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي، أفيض عليها أسرار ملتج بالحشة، كل شعيب له مفيض ومطافي. ومن غزلياته قوله: البارحة المورد الخد صادفت، حية ومن بعد التحية سقاني. وفي شكوى الغرام قال القاضي: حل الفراق وبيح الوجد مكنون، قلب تعايو فيه شطرين الأطباب. وقال أيضا في نفس الغرض: من ناظري دمعي على الخد مسكوب، ومن الحوادث شاب راسي وأنا شاب. ومن قصائده المتميزة في هذا المجال: مرت بي

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: قدر على المطرح اللي صعدت به وعليت مع غض الأطفال أيام نقطف زاهر المستظلي وحلو قطف أزهار نوار الأقبال. ومن أبدع قصايده هذه القصيدة اللي يرحب فيها بطيف الأحبة لطيف رحبا وتسليما عدد ما هل وابلا على الخد همالا وهطالي أو عد ما سل من روحا وما سلسل آدم حوى من الأول إلى التالي. ومما يستغربه قراء الشعر وصفه للسفن في العاصفة وهو في مدينة تقع في وسط الجزيرة العربية وليس من سكان السواحل، يقول في نفس القصيدة: محمل غرامي طبع في غبة بهزل كسر اللياحة وجاه الموج من عالي لا شر لا بيص لا به فرمن بهجل دمت عقب ما صفقه الموج من عالي. أما ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي فقد طبع عدة مرات، وأول من شرع في ذلك الشاعر خالد بن محمد الفرج في عام 1952 وطبع في دمشق. وفي عام 1956 أصدر عبد الله الخالد الحاتم بعض أشعاره ضمن كتابه الشعر النبطي، كما أصدر محمد سعيد كمال جزءا خاصا من سلسلته الأزهار النادية في أشعار البادية عن الشاعر محمد عبد الله القاضي. ومؤخرا صدر ديوان له برواية عبد الرحمن بن إبراهيم الربيعي من شعراء عنيزة. أما قصيدته التي نحن بصددها في هذه الحلقة فهي قصيدة شهيرة في وصف القهوة، وقد طارت شهرتها في الآفاق، وهي كما قال الباحث الأستاذ إبراهيم حامد الخالدي: نادرة في بابها لما احتوته من دقة الوصف وإبداع التصوير والسلاسة في اختيار الألفاظ وتسلسل الأفكار. ومن الراجح أن تكون هذه الرواية من نسج الخيال، ولكن جمال الوصف في القصيدة يدعوكم إلى الاستماع إليها، فهي بنا مع هذه الأبيات في وصف صناعة القهوة للشاعر محمد بن عبد الله القاضي.
1: يا مل قلب كل ما التم الأشواك من عام الأول به دواكيك وخفوك يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها سرارا كتمها بصندوق لا عن له تذكار الأحباب واشتاق باله وطاف بخاطره طاري الشوق دنيت له من غالي البن مالاك بالكف ناقيها عن العذف منسوق.
0: يا من لقلب معناته يا من يعين ويساعد هذا القلب التم الأشفاق وقت غروب الشمس. دواكيك جمع دكاك وهو ما يدك في الصدر من آلام وهواجس. خفوق يعني خفقان. سواهيج من سهجة يعني دهاء أو سحقة. الإطراق التفكير. صندوق يعني به الصدر الكتوم للأسرار ليعن له إذا خطر في باله. العذف النفاية نفاية القهوة. منسوق منظف مزالة منه الشوايب.
1: أحمس ثلاثا يا نديمي على ساق ريحه على جمر الغضا يفضح السوق. إياك والنية وبالك والأحراق وصحى تصير بحمسة البن مطفوق لصفر لونه ثم بشت بالعراق صفرة كما الياقوت يطرب لها الموق وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحه كما العنبر بالأنفاس منشوق دقه بنجر يسمعه كل مشتاق راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق.
0: أحمس الحمس هو القري على ساق يعني متتابعة. جمر الغضا الجمر الذي يؤخذ من شجر الغضا. يفضح السوق يعني تنتشر ريحته في الطرقات والأسواق. النية يعني الني وعدم النضوج. حمسة البن الحمس هو القلي مطفوق متسرع. بشت بالأعراق تصاعد منها مثل العرق يطرب لها الموج تسعد من ينظر إليها. عطت فاحت رائحته. العنبر مادة عطرية تستخرج من الحوت. نجر يعني هاون.
1: ولقم بدلة مولع كنها ساق منصوبة مربوبة تقل غرنوق خله تفوح وراعي الكيف يشتاق إلى طفح له جوهر صح له لوق. أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق وزله على وضحا بها خمسة ترناق هيل ومسمار بالأسباب مسحوق مع زعفران والشمطري إلى انساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوق.
0: منصوبة منتصبة ثقل يعني مثل غرنوق طائر طويل الساق. طفح يعني صعد الحباب للعلى. قموره حبابه الشبيه بالقمر. الزمرد نوع من الأحجار الكريمة. الأشعاق اللمعان، الطافح الصائد إلى الأعلى، الموق المآقي العيون، زله يعني سكبه، واضحة يقصد الدلة، أرناق أنواع، هيل الهيل أهم عنصر في صناعة

0: مات القهوة العربية، مسمار هو القرنفل، مسحوق مطحون، الزعفران من التوابل، صبغ أصفر زاهي اللون ويضيف نكهة طيبة، الشمطري نوع من الطيوب وهو من النعناع المعروف بالحبق أو نعناع الجبل، على الطاق مطبوق وضع فوق بعضه البعض.
1: فإلى اجتمع هذا وهذا باتفاق، صبه كفيت العوق عن كل مخلوق، فنجال صين زاهي عنها الأرماق، تغضي وكرسيه غدان المعشوق، إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق، رنق تصور للحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه إلى راق، دم الغزال لمزع منه معلوق، خمر إلى منه تسلسل بالأرياق، وعليه من ما صافي الورد مذلوق، راعيه كنه شارب ريق ترياق، كاسة طرب وسرور من ذاق له ذوق.
0: ابتفاق باتفاق مناسب، كفيت العوق دعاء بالصحة والسلامة، الأرماق نظرات الحضور الذين يرمقونه بعيونهم، تغضي اللغضاء والنظر إلى الأسفل، أغدان تخوت الثياب أو ما تعلق عليه الملابس، شبراق المختلط الألوان كقوس قزح، رنق لون تصور يعني صار في صورة شيء أو يشبه الشيء، على الطوق كصورة الطوق في رقبة الحمامة بألوان متعددة وهو تصوير جميل ومميز وغير مسبوق، راق صفا المزع انفتق، معلوق المعلوق أحد الشرايين الرئيسية في القلب، الرياق جمع الريق ويقصد الطعم والذوق، مذلوق مصبوب مندفق، الترياق الأفيون.
1: يحتاج من خمر السكارة إلى فاق، خشف تشف شفاه والعنق مفوق، عبث يعيل بحبة منه ما ماك، وهو يضاهي باهي البدر بشعوق، بين شفتاه لاغن جبار قنحاق، عجل رفيفة بطه الغرج بطبوق، سطر كتب من حبر عينه بالأوراق، خديه صادين ونونين من فوق، كن العرق بخدودها حصل ارناك، ينثر على الوجنات بلورة الشوك، إلى تبسم شع واشرق بالأفاق، نوره يفوق البدر سحر ومنطوق، بالعنق كن المسك والورق براق، ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق، يمشي برفق خايف مدمج الساق، يفصل حجول ضامها الثقل من فوق، إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق، اقطف زهر مالاك والعمر ملحوق، فيلا حضر ما قلت عندي في الأرزاق، بيدي كريم كافل كل مخلوق، هذا وصلوا عد ما ناض براق، أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق، على النبي ما زج زاج بالأوراق، وله صحبه عد ما سيق مسيوق.
0: مفوق مائل إلى ناحية يعني ناحية واحدة، عبث دلع يعيل عال ابتدى المناكفة والمشاغبة، ماق طغى وتجبر، يضاهي يعادل شابه، باهي جميل واضح الجمال بهي الطلعة، شعوق يعني لماع، إلى غنج إذا تدلل، حاق ظهر فجأة، رفيفة لمعانة، الطهى الغمام أو السحب، غرق بطبوق أي مطر غزير جدا، خديه صادين ونونين من فوق يعني شبه العينين بصادين والحواجب بنونين، حص لؤلؤ ثمين، أرناق أنواع مختلفة أصناف عديدة، نثر على صفحات بلورة الشوق، شبه الخد بالبلورة التي انتثرت عليها ألوان مختلفة من اللؤلؤ الغالي، شع عضاء بدا كالشعاع اللامع، سحار منطوق يسحرك بجمال حديثه ومنطقه، المسك عطر طبيعي زكي الرائحة، ما يعني ماء، المشخص الذهب، الشاخ الفضة أي ماء ذهب على فضة، اللون ممزوج ذهب وفضة، برفق يعني بهدوء، مدمج الساق أي سيقانها ممتلئة، يفصم يفهق يكسب، أحجول الحجل، طوق تضعه النساء في أسفل الرجل، إلى حضر إذا تحقق ما تحدثت عنه.
1: يا مل قلب كل ما التم الأشفاق، من عام الأول بهد واكيك وخفوق، يجاهد جنود في سواهيج الأطراق، ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق، لعن له تذكار الأحباب واشتاق، باله وطاف بخاطره طاري الشوق، دنيت له من غالي البن مالاق، بالكف ناقيها عن العذف منسوق، احمس ثلاثا يا نديمي على ساق، ريحه على جمر الغضا يفضح السوق، إياك والنية وبالك والأحراق، وصحى تصير بحمسة البن مطفوق، الأصفر لون

0: لونه ثم بشت بالعراق صفرة كما الياقوت يطرب له الموق وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحه كما العنبر بالانفاس منشوف دقه بنجر يسمعه كل مشتاق راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق ولقم بدلة مولع كنها ساق منصوبة مربوبة تقل غرنوق خله تفوح وراعي الكيف يشتاق إلى طفح له جوهر صح له لوق أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق وزله على وضحا بها خمسة ارناق هيل ومسمار بالأسباب مسحوق مع زعفران والشمطري إلى انساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوق فيلجتمع هذا وهذا بتفاق صبه كفيت العوق عن كل مخلوق فنجال صين زاهي عنها الارماق تغضي وكرسيه غدان المعشوق الى انطلق من ثعبته تقل شبراق رنق تصور للحمامه على الطوق شكل على الفنجال لونه الى راق دم الغزال لمزع منه معلوق خمر الى منه تسلسل بالارياق وعليه منما صافي الورد مذلوق راعيه كنه شارب ريق ترياق كاسط طرب وسرور من ذاق له ذوق يحتاج من خمر السكارة إلى فاق خشف تشف شفاه والعنق مفهوق عبث يعيل بحبة منه ما ماق وهو يضاهي باهي البدر بشعوق بين شفتاه لا غنج بارق حاق عجل رفيفة بطها الغرج بطبوق سطر كتب من حبر عينه بالأوراق خديه صادين ونونين من فوق كن العرق بخدودها حصل ارناق ينثر على الوجنات بلورة الشوق إلى تبسم شع واشرق بالأفاق نوره يفوق البدر سحر ومنطوب بالعنق كن المسك والورق براق ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق يمشي برفق خايف مدمج الساق يفصل حجول انضامها الثقل من فوق إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق اقطف زهر مالاق والعمر ملحوق فيلا حذر ما قلت عندي في الأرزاق بيدي كريم كافل كل مخلوق هذا وصلوا عد ما ناض براق أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق على النبي ما زج زاج بالأوراق وله صحبه عد ما سيق مسيوق
1: وختاما نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو؟
4: ألو؟
3: مشوار الظهيرة معك؟
4: أهلاً.
2: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.

جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإسمه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج شخصيات صنعت الأثير، والذي من خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي العريق. ويشرفنا حقيقة في هذه الحلقة أن نلتقي بقامة إذاعية إعلامية رائدة استمعنا إلى صوتها منذ سنوات طويلة في تقديم نشرات الأخبار وتقديم البرامج، مختلف البرامج حقيقة، والتي ترك من خلالها ضيف هذه الحلقة بصمته في

0: مكتبة وأرشيف الإذاعة. باسمكم جميعا أرحب بالإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عبد الكريم. أستاذ إبراهيم حياك الله ويانا في هذا اللقاء، سعداء بتواجدك معنا، يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيكم، وأنا سعيد جدا بلقائي معكم، وإن شاء الله أكون ضيف خفيف عليكم وعلى المستمعين أيضا.
0: حياك الله أستاذ إبراهيم، وإحنا يعني نشكرك على قبولك هذه الاستضافة، وأنك استضفتنا حقيقة في منزلك العامر. نرجو حقيقة أن احنا نتجاذب من خلال هذا اللقاء أطراف الحديث اللي راح يرجعنا إن شاء الله ذكريات إلى أيام جميلة عشتوها في رحاب وزارة الإعلام وتحديدا في إذاعة البحرين، وعشناها معاكم احنا كجمهور حقيقة محب لصوتكم ولأدائكم، الله يحفظك. احنا يعني عادة مع ضيوفنا أستاذ إبراهيم عادة نبتدي معاهم من البدايات، كونها أحيانا يعني البدايات اللي تكون يعني منذ الصغر تشكل ملامح الشخصية الإعلامية، وهي يعني خلينا نقول اللي تمهد حق الإعلامي إنه هو يعني يصل إلى ما وصل إليه. فشلون كانت البداية مع الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، سواء كانت في يعني مرحلة الدراسة المبكرة أو حتى الدراسة في المراحل ما بعد ذلك؟
1: أنا والله في البداية أشكركم على هذا اللقاء، وتذكر أني كنت الله يسلمك يدرسني الأستاذ عبد اللطيف جناحي في مدرسة الحد الشمالية في الابتدائي، وفي ذاك الوقت كان هو اللي اختارني ألقي كلمات الصباح. من ذاك الوقت الحمد لله كل ما أشوف أستاذ عبد اللطيف أقول له شكرا لأنك أنت أعطيتني الفرصة أني أتحول إلى مذيع. من 1973 من أول ما جاءوا الار تي في في البحرين، وبعدين طبعا يشرفني أني كنت أول مرافق إعلامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في زيارته الرسمية اللي كانت لإيران بدعوة من همايون ابن الشاه في ذاك الوقت. وطبعا كانت زيارة رسمية وأيضا زيارة أخرى نشاط رياضي، والحمد لله طبعا أنا جدا سعيد جدا بأن رافقت جلالة الملك، وكنت أتشرفت أني أشوفه هناك، وكان سفيرنا في ذاك الوقت الأستاذ عبد العزيز بوعلي، وهو اللي درسني أيضا في مدرسة الحد الشمالية.
0: إذا مرحلة الدراسة يعني كان لها تأثير كبير على يعني خلينا نقول المناحل الإعلامية أبو محمد.
1: جدا جدا، وأنا محجب صراحة فيك بلغتك العربية السليمة ما شاء الله عليك، يعني قواعد في كل كلمة تجيبها مضبوطة، الكسر واللمسة أمزة والضمة ضمة.
0: هذا أعتز فيها والله، أنت علم منكم أستاذ وشاهد أعتز فيها حقيقة، وأنا لحين أتذكر حقيقة يعني لما كنت أتابع نشرات الأخبار، برغم من أنا يعني كنت صغير يمكن ما أفقه وايد يعني في الأخبار اللي كانت يعني تذاع وتبث، لكن كان يشدني يعني للأمانة أدائك للنشرة، ويعني إتقانك لي يعني حقيقة مخارج الحروف اللي يعني كانت تطلع بسلاسة ومرونة يعني فيها يعني لذة بالنسبة للمستمع حقيقة. أستاذ إبراهيم، بعد مرحلة الدراسة ذكرت بأن هناك يعني شركة RTV، ويعني كانت هي فترة ما قبل تلفزيون البحرين.
1: نعم،
0: وأذكر بأني قرأت مقالة للأستاذ القدير خليل الذوادي، نوجه له تحية، وذكر بأن يعني هو راح معك وقدم في الار تي في بعد مشورة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.
1: نعم، كان ذاك الوقت مراقب عام وزارة الإعلام الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة. الشيخ عيسى قال لي لا تروح عندي لك دورة في الأهرام في جمهورية مصر العربية. قلت له لا، أنا خلاص يعني توكلت على الله وخلصت الأمور وياهم. وقلت حق خليل الذوادي، الأستاذ خليل الذوادي حياك ويانا جرب، وترك أيضا وزارة الإعلام واشتغلنا مع بعض.
0: نعم، وكان مكانهم في المجمع الوزارة حاليا، صحيح؟

0: كان يعني عبارة عن مبنى صغير جدا جدا كلش صغير.
1: لو نرجع إلى مرحلة الدراسة اللي شكلت ملامح النهج الإعلامي للأستاذ إبراهيم عبد الكريم، حرصك أستاذ على مخارج الحروف وعلى إتقان اللغة العربية منذ الصغر، إلى من يرجع الفضل في هذا الموضوع؟
0: والله قلت لك أنا يرجع الفضل كله إلى الأستاذ عبد اللطيف جناحي اللي كان أستاذ يعني بمعنى الكلمة ومخارج الحروف واللغة العربية درسني، يعني هذه استفدت مني جدا جدا جدا استفدت مني، الله يطول في عمره إن شاء الله.
1: آمين. انضمامك إلى RTV هل كان قبل ولا بعد انضمامك لإذاعة البحرين؟
0: انضمامي إلى RTV 1973 أول ما فتح طبعا، وبعدين أخذت بعد ما فلست الشركة أخذت وزارة الإعلام، وكان الأستاذ طارق عبد الرحمن المؤيد الله يرحمه ذاك الوقت هو اللي بنى هالإمبراطورية الآن الكبيرة، يعود الفضل له.
1: نعم. إذن بعد ما تسلمت وزارة الإعلام التلفزيون انتقلت معها أيضا إلى تلفزيون البحرين؟
0: نعم، انتقلت إلى تلفزيون البحرين الإذاعة والتلفزيون. طبعا كنت أعمل أيضا في وزارة النفط والصناعة، لكن في وزارة الإعلام كنت أعمل مؤقت بارت تايم.
1: نعم. دخولك إلى إذاعة البحرين، هل هناك قصة وراء هذه الخطوة؟
0: نعم، اتصلت بالحمد المطلق كان ذاك الوقت اللي هو سكرتير وزير الإعلام، قلت أبي أعود إلى بعد ما تركت العمل لفترة أعود للإذاعة، فرحبوا فيني والأستاذة هالة العمران قابلته، وطبعا بديت وياهم سنة على ما أعتقد 95 رجعت مرة ثانية لأن كنت في عمل حر.
1: نعم.
0: وطبعا تركت العمل الحر ورجعت إلى وزارة النفط والصناعة كرئيس قسم الإحصاء والمعلومات.
1: نعم.
0: وبعدين مثل ما قلت لك اتصلت فيهم وقلت أبي أرجع، فرحبوا فيني، خذوا علي اختبار، خالد الزياني أيضا كان مراقب لقسم الأخبار، والحمد لله وفقني ورجعت لهم.
1: إذن كان قسم الأخبار هو القسم اللي فلنقل متشعب ما بين الإذاعة والتلفزيون.
0: نعم.
1: وكان جدول الأخبار الإذاعية الأسماء اللي في هذا الجدول أيضا تنزل في جدول التلفزيون، ولا هناك خصوصية في؟
0: لازم ما يتعرض، يكون لما يكون عندك تلفزيون لازم تكون ما عندك فترة إذاعية.
1: نعم. نعم. هل تذكر الأسماء اللي كانت معك أستاذ إبراهيم بالنسبة لجدول الإذاعة؟
0: نعم نعم، كثيرين، المرحوم أحمد حسين الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: والأستاذ عطف صلطي الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: والأستاذ عبد الجليل الطريف الله يطول في عمره، كانوا نوابغ في اللغة العربية، والكثير الكثير الذي لا تحضرين الآن الأسماء.
1: نعم. فترة العمل في الإذاعة سنعود إليها، وسنعود كذلك للبرامج اللي يعني أيضا تفضلت بتقديمها وكذلك إعدادها، أيضا ذلك الإعداد اللي يعني ترك ربما ذكريات لدى بعض المستمعين، لكن ذكرت أستاذ يعني مرحلة مهمة أيضا كانت في يعني فترة ولاية عهد حضرة صاحب الجلالة، لما كان في سفرته إلى إيران.
0: نعم.
1: ولقائه بنجل شاه إيران.
0: نعم، بدعوة من همايون ابن شاه إيران.
1: نعم.
0: وقابلنا أيضا الشاه أيضا وأقام مندوبة عشاء تكريما لجلالة الملك المعظم لما كان ولي العهد في ذلك الوقت.
1: نعم. مهمتك في هذا الوفد أستاذ إبراهيم يعني بما كانت تتمثل؟
0: التغطية الكاملة، أول واحد يعني في البحرين أو أول وفد مرافق وفد إعلامي لجلالة الملك المعظم، كنت أغطي وأطرش. وأيضا أتذكر لما رجعنا البحرين الساعة 11 خلصنا من البث التلفزيوني وعملت شريط خاص لمدة نص ساعة، استغرق من الساعة 11 مساء متواصل حتى 7 صباحا لليوم الثاني، وأهديناه إلى جلالة الملك المعظم.
1: ما شاء الله، جميل جدا أستاذ إبراهيم، ويعني لا شك بأن هذه الرحلة محفورة في الذاكرة بما تحمله من مواقف ويعني تفاصيل، يعني جميل أن نستحضرها في هذا اللقاء حقيقة.

0: حقيقة
1: جدا جدا جدا.
0: نعود إلى الإذاعة، ويعني بعد مرحلة دخولك إذاعة البحرين عن طريق قراءة نشرات الأخبار، تقديمك إلى البرامج هل كان بمبادرة منك أستاذ إبراهيم، ولا أيضا يعني فلنقل ترتيب من إدارة الإذاعة؟
1: كنت أتقدم طبعا بمقترح لإعداد البرامج، وأفضل برنامج كنت أقدمه صوت السهارة. في ذلك الوقت كان المخرج محمد عتيق والمخرج المساعد عبد الناصر النعار، وكنت أعتمد على عبد الناصر النعار أكثر شيء، وكنت طبعا أجيب لهم سبونسر بآلاف الدنانير من قبل الشركات العاملة، وكنت أخذ نصيبي اللي هو 20% وأوزعهم على الستاف اللي معاي.
0: نعم، كان في كيفية معينة في البرنامج اللي يعني طرح الأسئلة والإجابة على الأسئلة هذه وإشراك الجمهور معاك، تذكر لنا إياها أستاذ؟
1: مغامرات كانت، هي عبارة عن مغامرات كانت، يعني كنت أسوي أدفن أيضا في بعض الأماكن المبالغ أو مبالغ معينة وأدعو الجمهور للبحث، وكان طبعا يروحون بأعداد كبيرة ويبحثون، وصاحب الحظ السعيد هو اللي يحصل على الظرف اللي مكتوب فيه حصلت على مثلا 100 دينار أو كذا.
0: يعني كانت فلنقل يعني شبه ألغاز والجمهور يحلها يعني، والحل يكون ميداني يعني.
1: نعم. وأنا أشكر طبعا، في أحب أستغل هذا الوقت لأشكر سعادة وزير الإعلام الأستاذ رمزان، اللي طبعا الحين في هذا الوقت جاب نوع من الشباب المثقف الوطني اللي يعد برامج برامج جدا يعني فيه الحس الوطني، وأذكر بالأخص الأستاذ إبراهيم علي التميمي اللي ما إن شاء الله عليه حس وطني يقدم البرامج الوطنية. يعني عندك مثلا برنامج تحت الهواء ما شاء الله عليه، برنامج إضاءات، كأنه يعني دارس مشاريع البحرين كلها ما شاء الله. هذا الإنسان مثقف جدا، وهنيئا لوزارة الإعلام بهذه الكفاءات الجميلة جدا، وهذه الكفاءات النشطة، وهذه الكفاءات الوطنية، وهذه الكفاءات المثقفة، من ضمنها طبعا أذكر على سبيل المثال لا الحصر الأستاذ يونس العيد، والكثير الكثير الكثير من هذه البرامج، خاصة طبعا في برنامج شمس البحرين أو صباح البحرين الأستاذ يوسف الجلاف.
0: حقيقة هذه شهادة يعني لزملائنا، ولا شك بأنها شهادة يعتزون فيها من قامة إعلامية مثل الأستاذ إبراهيم عبد الكريم. أستاذ إبراهيم، بالنسبة لبرنامج صوت السهارة، وهو يعتبر من البرامج اللي يعني أعديتها وقدمتها كذلك، فحوى البرنامج كان يتكلم عن ماذا بالضبط؟
1: برنامج صوت السهارة برنامج منوع جدا، كان في استضافات لشخصيات كبيرة جدا، يعني أذكر على سبيل المثال مثلا جبنا أيمن زيدان الممثل السوري، وجبنا الكثير من الفنانين والفنانات اللي حتى أخذناهم على الهواء، سميرة سعيد لما كانت في المطار القاهرة، وجبنا إن شاء الله طبعا ما الحين ما تذكر الأسماء، لكن الحمد لله الكثيرين، وأهم واحد كان الشاعر الكبير قاسم حداد. هذا الإنسان الرائع جدا، حتى أتذكر الأستاذ عبد الله يوسف المذيع يقول لي كيف قدرت تجيب قاسم حداد اللي ما يقبل أي مقابلة، قلت له بطريقتي الخاصة أنا الحمد لله توفقت وجبته، وجبت خالد الشيخ، وجبت يعني الكثير من الفنانين والشعراء اللي عملت معهم المقابلات.
0: أيضا هناك العديد من الشعراء بدايتهم كانت مع برنامج صوت السهارة.
1: نعم.
0: تذكر منهم بعض الأسماء أستاذ؟
1: يعني أتذكر كنت أنا أسوي مسابقات أسبوعية حق الشعراء، واللي يفوز في الأسبوع نعلن الأسبوع القادم عن حصوله على 100 دولار من الإذاعة. السبونسر مالنا كان

0: شركة البحرين للتسهيلات. من ضمن اللي حصلوا على الجوائز الأستاذ يونس سلمان اللي هو الآن وكيل مساعد للإذاعة والتلفزيون، وأيضا الشاعر الكبير العارف الهاشل اللي ما شاء الله عندهم قصائد وطنية جدا رائعة، مغنى حلوة جميلة جدا على أشاهدها على التلفزيون، هذه تتكرر هذه الأغاني.
1: إذا كان البرنامج يستقبل يعني ضيوف ما شاء الله يعني لها أسماء يعني عربيا حتى مشهورة
0: جدا، من ضمنهم أيضا خالد الشيخ جبته يوم واحد ليلة واحدة وعملت مقابلة جدا استانس بهذا اللقاء. خالد الشيخ أذكر درسته في مدرسة أبو بكر الإعدادية ولما كان صغير في أول إعدادي.
1: طيب أستاذ إبراهيم، إذن البرنامج كان يعني منوع بشكل يعني بشكل متلون ايضا يعني حتى ويشارك الجمهور ايضا في المسابقات اللي يعني كان ياخذها كل موسم ايضا بطابع معين.
0: نعم
1: يعني
0: نعم كل موسم بطابع معين، حتى كنت يعني في العيد الوطني اعمل مسابقات اللي يقرا لي مثلا الاعلانات اللي مكتوبه في الشوارع، يعني تمنياتنا بالعيد الوطني لمملكة البحرين بالازدهار، أقول حق المشاهد أنت الحين في وين؟ قرأ لي لي، قال أنا مو موجود هني، قلت له أرجع روح، قال بيسبقوني ناس، قلت له أنت حظك عاد اللي جاوب على هذا السؤال يأخذ 100 دينار مثلا.
1: جميل، فالناس كانت تتسابق.
0: نعم.
1: ميدانيا يعني معرفة ما هو مكتوب على اللافتات اللي في الشوارع.
0: نعم، وكنت أطلب بعد من بعض الناس يعني أقول له مثلا أنت في وين موجود؟ قال أنا موجود هنا. قلت له تقدر تروح السعودية تجيب لنا مثلا من الحزة؟ قال أقدر، أنا بس أسوي هالحركة عشان أشوف تفاعله، إذا قال إيه أقدر أروح قلت له لا تروح، أنت حصلت الحين معنا الجائزة.
1: جميل جميل جدا أستاذ. يخبرنا الأستاذ عبد الناصر النعار أنه كان في شهر رمضان في لك أيضا حضور من خلال المسابقات أيضا الإذاعية، وكنت أيضا يعني خلينا نقول تأخذ الأسئلة هذه من يعني بطون أمهات كتب السين جيم يعني اللي كانت موجودة في وقتها.
0: نعم، على مدى سنوات طويلة كنت أنا الوحيد اللي قدم المسابقات بكل سنة طبعا باسم معين أو بطريقة معينة أو بأسلوب معين، فكان أتقدم بالفكرة للأستاذ عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه، وهو كان طبعا والأستاذ سامي القوز يشوفون نوعية المسابقة ورأسا يوافقون عليها لأنها كانت مسابقات جدا مفيدة ونقدم لهم الجوائز.
1: جميل جدا. بالنسبة لبرنامج صوت السهارة أستاذ، قدم معاك أيضا مجموعة من الزملاء ومن الزميلات من الأصوات الإذاعية، تذكر منها من بالضبط في هذا المقام؟
0: بقول لك بالترتيب، أول واحدة كانت الأستاذة ناهد الشيخ. بعد ناهد الشيخ بروين حبيب الله يذكرها بالخير، تشتغل الآن لا زالت في تلفزيون دبي.
1: صحيح.
0: وبعدها طبعا الأستاذة أحلام محمد، وآخر واحدة الأستاذة سيما العريفي.
1: نعم. وأيضا هل هناك من المذيعين اللي أيضا شاركوا في التقديم ولا فقط يعني كان من المذيعات في الإذاعة؟
0: لا بس المذيعات طبعا.
1: نعم، بس ما كان في مشاركات يمكن؟
0: في مشاركات، أتذكر مشاركات عمار البناي، وأتذكر مشاركات كثيرة من السعودية تيني، من طاجكستان تيني، من الدوحة المنصوري كان يتغزل في البحرين وفي ليالي المحرق ويقول زهريات جدا جميلة، من السعودية من كل مكان يشاركوني ويتصلون فيني.
1: تفاعلهم مع البرنامج، انطباعهم في المشاركة وحرصهم على يعني الاتصال، ويعني انه ضروري انه يتصل على الإذاعة ويشارك في البرنامج، شو اللي كان يعني لك؟
0: أقول لك شيء واحد، كان بعض المشاركين يشاركون بقصائد، فيستمع لها مثلا وكيل المطرب اللي هو

0: راشد الماجد، وهاي طبعا من ضمنهم بعض الشعراء أخذت كلماتهم وغناها الفنان الكبير راشد الماجد.
1: إذا كانت بعض الأغاني خلينا نقول الوطنية أو العاطفية مبدأها من برنامج صوت السهارة.
0: نعم
1: نعم. إذا هو يعني برنامج ليس منوع فقط، وإنما أيضا يعني برنامج يكتشف المواهب، وأيضا يعني كان يعني يقف بجانبها لدرجة أنه حاز على الجائزة التقديرية في مهرجان القاهرة.
0: هذا صحيح، هذا صحيح. لولا طبعا كنت الشسمة في مهرجان القاهرة لما راح البرنامج، كان في المقدمة تقديم إبراهيم عبد الكريم وبروين حبيب. هما قالوا ليش بروين مو موجودة؟ أنا بروحي ذيك الليلة، لأن بروين كانت طبعا عندها ظروف ما حضرت، فعلى هذا الأساس ما حصل على جائزة، لكن حصل على جائزة تقديرية على نوعية البرامج والفكرة اللي موجود فيها.
1: نعم نعم ما شاء الله. طيب أستاذ إبراهيم، إلى جانب المخرجين أيضا اللي كانوا يعني موجودين وذكرتم أيضا منذ قليل في البرامج، الأستاذ عبد الناصر النعار وكذلك الأستاذ محمد عتيق.
0: نعم.
1: من تستذكر أيضا من المخرجين اللي كانوا في يعني في وقتها في إذاعة البحرين وأيضا كانوا معاك في البرامج، يعني سواء كانت المباشرة أو المسجلة؟
0: أتذكر نعم الأستاذ محمد حسن بطلال، وأتذكر عبد النبي حسين وإبراهيم عيسى الله يرحمه زوج المذيعة فتحية الجهوري، وأيضا الأستاذ عبد الواحد درويش، والأستاذ محمد الجابر، نبيل العلوي الله يرحمه، الأستاذ أحمد الشريان.
1: نعم. البرامج اللي يعني سواء كان صوت السهارة أو كان بقية البرامج، لا شك بأن مكتبة الإذاعة كان في لها دور كبير في تزويد البرامج هذه بالمواد اللي كان يعني يحتاجها، سواء كانت أغاني سواء كانت مقتطفات وغيرها. هل تذكر أيضا من مكتبة الإذاعة من كان يعني مستعد دائما؟
0: نعم، الأستاذ بدري كمال، الأستاذ إبراهيم مصطفى، الأستاذ محمد صالح أيضا، الأستاذ فيصل رويعي، هذه كنت أعتمد عليهم في طبعا استخراج المواد المطلوبة للبرنامج.
1: نعم. في وقت تقديمك نشرات الأخبار أستاذ إبراهيم، هل تذكر من كان على فلنقل مهمة تنفيذ النشرات هذه في الإذاعة؟
0: نعم، كان طبعا الزملاء الأعزاء عدنان ملك ووهيب الجزاف، عبد الحميد العلي، المرحوم الأستاذ عيسى الجلاهمة، أيضا ما أنسى أيضا الأستاذ هشام خليفة والأستاذ محمد عتيق، طبعا زميل الأخ العزيز عبد الناصر النعار، هذه طبعا هم اللي كانوا ينفذون الأخبار.
1: نعم. أستاذ إبراهيم، بالنسبة لبرنامج صوت السهارة، هل هناك حلقات تعتبرها من الحلقات المميزة فعلا؟
0: من ضمن اللي أتذكره أيضا في صوت السهارة، في ليلة واحدة من الليالي أنا وبروين حبيب قعدنا يعني سوينا برنامج خاص عن وفاة الشاعر نزار غباني، كان عدينا الحلقة من الصبح أنا، لكن بعد ما سمعت بوفاته تغيرت الحلقة تماما، خاصة إن كانت الأخت والمذيعة اللي تشاركني بتقديم البرنامج بروين حبيب متعلقة جدا بالشاعر نزار قباني، فتغيرت الحلقة تماما وكانت حلقة خاصة عن وفاته.
1: أستاذ إبراهيم، من بين البرامج اللي أعددتها وقدمتها في الإذاعة، هل ما زلت تذكر برنامج يعني لم تنسه أبدا؟
0: من ضمن أفضل البرامج اللي سويته برنامج خاص ليلة واحدة عن وفاة صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، على الهواء مباشرة ساعتين على الهواء أنا

0: زميلة فروين حبيب، عدنا برنامج خاص في رثاء المرحوم هذا الإنسان العظيم والحاكم العظيم الذي بنى نهضة البحرين. طبعا من ضمن اللي اتصلوا فينا في هذا البرنامج الشاعر الكبير علوي الهاشمي، والذي طبعا أبدى إعجابه بهذا البرنامج وبهذا الرثاء، واتصل فينا أيضا الأستاذ خليل الذوالي الذي كان في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وشكرنا على ما قدمناه من جهد كبير وحلقة خاصة بهذه المناسبة. رحم الله صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وطيب الله ثراه.
1: من بين من استضفتهم في صوت السهارة أستاذ إبراهيم، أيضا زملائك أيضا من كبار الإعلاميين

0: أنت معهم لقاء خاص في صوت السهارة الإذاعية المخضرمة الكبيرة الأستاذة استقلال أحمد التي استضفتها في برنامج صوت السهارة وأبدت إعجابها جدا بهذا البرنامج وقالت إنها لم ترى أحسن من هذا الإعداد. وطبعا أشكرها وأشكر جهودها أيضا في الإذاعة، وكانت نعمة الأخت، وكانت أيضا المذيعة الكبيرة الناجحة التي كانت تقدم صباح الخير، وكانت طبعا يتفاعل الناس معها جدا.
1: نعم، برنامج صوت السهارة لم يحصل على الإشادات من خارج الإذاعة فقط، بل حتى أيضا من داخل الإذاعة، صحيح؟
0: لا أنسى في صوت السهارة الحلقة المميزة التي استضفت فيها الأستاذة عائشة عبد اللطيف، كانت حلقة مميزة، كنت طبعا أعددت لها واستضفت فيها على الهواء مفاجأة زوجها الأستاذ الكبير حسن كمال هذا الشاعر. طبعا كنت طبعا أعد لهم مفاجآت اللي كنت أعد معهم المقابلة، سواء أزواجهم أو أمهاتهم أو أحد من عوائلهم أو أصدقائهم، فكانوا يتعجبون. طبعا من ضمن من أعددت معهم اللقاء أيضا الأستاذ حمد المناعي يوم كان مديرا لإذاعة البحرين، فأعددت له مفاجأة استضافة الأستاذ الكبير وزير الإعلام السابق نبيل الحمر، وأيضا أخوه من أبو ظبي محمد المناعي. طبعا استغرب وقال كيف استطعت أن تعمل هذه المفاجآت لي؟ فطبعا شكرني وشكر كل من قام بإيصال هذه المعلومات. كثيرا المفاجآت التي كنت أعملها لضيوفي، وكانوا يستغربون ويرحبون بهذه الأفكار الجميلة. لو كنت أيضا لازلت أقدم برنامج صوت السهارة لاستضفت واحدا من أفضل المذيعين في إذاعة البحرين والمعدين، وهو الزميل والصديق والوطني إبراهيم التميمي. هذا الإنسان الكبير الذي بحسه الوطني أعد الكثير من البرامج، منها برنامج إضاءات، ومنها برنامج تحت الهواء، وضيوف من غرفة تجارة صناعة البحرين اللي كان يقدمه المرحوم الأستاذ يوسف محمد إسماعيل، الله يرحمه ويتقمد روحه الجنة. ما أنسى طبعا، ما أنسى هذا اللي كان من الشعراء اللي تفهمون معاني أيضا، مثل ما قلت لكم سابقا الأستاذ يونس سلمان والشاعر عارف الهاشل. هذه نوعية طبعا من الشعراء اللي برزوا في صوت السهرة وأصبح لهم شأن كبير الآن في الحياة الشعرية في البحرين، لهم قصائد مغناة في حب الوطن، بحسهم الوطني وحبهم لبلدهم البحرين. عاشت البحرين، عاشت البحرين، عاشت البحرين، في ظل قيادتنا الرشيدة، في ظل ملكنا حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. الله يطول في عمرهم إن شاء الله يا رب العالمين، وطبعا نوصل إلى أرفع الدرجات.
1: نعم أستاذ إبراهيم، من تذكر أيضا من زملائك المذيعين في إذاعة البحرين عندما كنت مقدما في موجة الإذاعة؟
0: من ضمن الزملاء اللي أتذكرهم أيضا الأستاذ غازي عبد المحسن والمرحوم الأستاذ محمد الشروقي، جاءوا شباب من أحسن المذيعين وتطوروا بسرعة كبيرة جدا حتى وصلوا إلى أعلى

0: المراتب في الإذاعة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، طوال فترة تواجدك في الإذاعة أستاذ إبراهيم، لا شك بأنك أيضا عاصرت أصوات جديدة وأجيال دخلت بعد ذلك إلى موجة الإذاعة والتحقت بجيل الرواد، فمن تذكر من الأصوات اللي كانت في وقتها أصوات شابة وجديدة على إذاعة البحرين؟
0: من ضمن الزميلات الجدد التي انضمن إلى الإذاعة وهن في سن صغيرة، شابات صغيرات، أذكر منهن معصومة عبد الكريم، ناهد الشيخ، خديجة الحمادي. طبعا حتى وصلنا إلى أعلى المراتب كانت طبعا عيننا فقط لتقديم الفقرات الإذاعية، ومن ثم أصبحنا من كبار المذيعات سواء يعني في الإذاعة البحرين أو في الإذاعات أو التلفزيونات الخليجية في دول الخليج العربي.
1: ما الذي تعنيه الإذاعة لك أستاذ إبراهيم عبد الكريم، وما هو الدافع لك لهذا الإبداع؟
0: عشقي للإذاعة كبير جدا جدا جدا، وكنت طبعا أحاول أن أجدد أفكاري، وكنت أطرح عدة أفكار جديدة وأعرضها على المسؤولين في الإذاعة، وكانوا طبعا يوافقون عليها رأسا نظرا لما فيها من بعد كبير وإبداع. أنا لا أدعي الإبداع، ولكن طبعا فكري وحبي للإذاعة الكبير جعلني دوما أفكر في كل جديد، وفي كل عام أقدم مسابقة الرمضانية التي يتفاعل معها الجمهور. لعدة سنوات كنت أقدم مسابقات رمضانية، وكل عام بفكر جديد وأسلوب جديد وحكاية جديدة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، في برنامج صوت السهارة لم تكن جميع الحلقات تبث من البحرين، هناك حلقة أذعتها من مصر أيضا، كلمنا عن هذه الحلقة أستاذ.
0: من ضمن الحلقات اللي سويتها في صوت السهارة كنت في دورة في مصر، ومن هناك اتصلت بالزميلة بروين حبيب اللي كانت تقدم لوحدها ذيك الليلة في ليلة من الليالي برنامج صوت السهارة، ومن القاهرة اتصلت مباشرة بالهواء، وطبعا سويت لي كم بيت من الشعر وشاركت معاهم من القاهرة، وكانت من أعظم الحلقات ومن أحسن الحلقات اللي قدمتها في صوت السهارة.
1: نعم أستاذ إبراهيم، ما يميز برنامج صوت السهارة أيضا استضافته أستاذ إبراهيم عبد الكريم لكبار الشعراء في البحرين، فكلمنا عن الحلقات اللي استضافت فيها كبار الشعراء على الساحة البحرينية أستاذ إبراهيم.
0: من ضمن استضافتهم أيضا في صوت السهارة الشاعر الكبير علي عبد الله خليفة، وكانت حلقة مميزة جدا أبدع فيها هذا الشاعر الكبير، وطبعا كانت من أجمل الحلقات أيضا.
1: جمهور إذاعة البحرين تعدى النطاق المحلي ووصل إلى النطاق الخليجي وكذلك العالمي، أليس كذلك؟
0: الكثير الكثير الذي قدمته في إذاعة البحرين من برامج ومن فقرات استمتع بها جمهور إذاعة البحرين سواء من داخل البحرين أو من خارج البحرين، حتى وصلت المكالمات معنا من أذربيجان ومن إيران ومن كل مكان، حتى على الهواء مباشرة كانوا يتصلون معنا في برنامج العيد عيدين اللي عملته في مسابقة رمضان من القاهرة، كانوا يتابعون الإذاعة عن طريق التلفزيون، وكانوا يحصلون معنا على الجوائز القيمة التي كنا نقدمها لهم سواء التي تقدمها إذاعة البحرين أو التي كنت أحصل عليها كسبونسر من شركات البحرينية.
1: كلمنا أستاذ عن

0: فقرات برنامج صوت السهارة. البعض يعني وصف هذه الفقرات بالجريئة وأحيانا الغريبة، أليس كذلك؟
1: من الفقرات المميزة التي كنت طبعا أعدها وأعملها في صوت السهارة فقرة صيد الهاتف على غرار الكاميرا الخفية. كنا نتصل اتصالا عشوائيا بأي شخصية تظهر لنا. من ضمن هذه الشخصيات التي ظهرت معنا التاجر الكبير إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة ترافكو، وطبعا بعد ما نجري معه اللقاء نهديه أغنية يحبها على الهواء مباشرة. من ضمن هذه الفقرات أيضا ظهر لنا في أحد اللقاءات طبعا واحد لا يتحدث العربية بلغة سليمة، هو هندي، وطبعا قال أنا في التلفزيون. قلنا له أنت في الإذاعة؟ قال ما هو الإذاعة؟ قلت له هذا هو الراديو. فقال طبعا بعد ما تحدث معنا قال أريد أن أسمع أغنية للمطرب المتين. من يقصد لك؟ لم أكن أعرف، حتى قلت له هل هو نبيل شعير؟ قال هذا هو، نعم هذا هو. فأهديناه هذه الأغنية. حكايات غريبة عجيبة جدا في هذا البرنامج. طبعا كنت أعد فقرات خاصة جدا جدا، أفكر دائما في الجديد، دائما أفكر في الجديد.
0: أستاذ إبراهيم عبد الكريم، أنت قدمت العديد من البرامج، فلو سألتك أيها أقرب إليك؟
1: أفضل برنامج قدمته في إذاعة البحرين صوت السهارة، الذي استمر لسنوات طويلة وتفاعل معه الجمهور وكون قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، سواء داخل البحرين أو خارج البحرين، وخاصة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية. طبعا أتذكر المرحوم الأستاذ عبد الله قمبر الذي جاءنا إلى البحرين في الاستوديو، هو وزميله جاسم الأمان، وأعددنا له حلقة مميزة على الهواء مباشرة من إذاعة البحرين داخل الاستوديو. كان هذا الإنسان رحمه الله من أشد ومن أكبر المساهمين في برنامج صوت السهارة، كان يتصل أسبوعيا ويقدم الجديد. رحمه الله، كان له شعبية كبيرة في أوساط المستمعين.
0: أستاذ إبراهيم، بالإضافة إلى الأستاذ عبد الله قنبر صديق صوت السهارة اللي ذكرته أستاذ إبراهيم، من تتذكر أيضا من أصدقاء الإذاعة اللي كانوا يشاركون ويحرصون على المشاركة باستمرار على موجة إذاعة البحرين؟
1: للأمانة لا يجب أن أنسى مشاركات خاصة ومشاركات يعني جيدة جدا، مشاركات حلوة ومشاركات وطنية من أم حمد وطيف، وأيضا فاروق الدويب وحسن الذي يساهم مساهمات جدا طيبة، واستضفته في أحد الليالي وكان لقاء شيقا معه وتفاعل معه الجمهور تفاعلا تاما، وأيضا نادي العوفي صاحبة الصوت الجهور. هذه نادي العوفي كان لها عدة مستمعين يعجبون بإلقائها، كانت يعني إلقاء جيد لم أرى مثله في حياتي من صوتها الجهوري صاحبة الصوت، الله يذكرهم بالخير إن شاء الله، إن شاء الله يكونوا عايشين في أتم الصحة والسعادة يا رب.
0: نعم، في الإذاعة أستاذ إبراهيم عبد الكريم العمل ممتع، ولا تربطك بطبيعة الحال فقط الزمالة مع زملائك، وإنما أيضا تتكون صداقات، فمن من الزملاء الذين كانت تجمعك بهم صداقة وأوقات جميلة أثناء العمل؟
1: من أفضل الزملاء الذين كنت أحس بالمتعة معهم أثناء الفراقات والاستراحات القصيرة الزميل يوسف خيري والزميل

0: المرحوم صلاح الله يرحمه كان رئيس الـ FM في البحرين. أيضا كنت أستمتع بالجلوس مع أخي
1: محمد تلفت
0: وزميلي المرحوم نبيل العلوي، وأيضا مع الأخ محمد صالح. كانوا هؤلاء الذين أستمتع معهم في الفراغات، أجلس معهم أرتشف معهم الشاي أو القهوة. كانوا نعم الأصدقاء وأفضل الأصدقاء. لا زلت أتواصل مع الأستاذ محمد صالح والأستاذ يوسف خيري، لا زلت أتواصل معهم يوميا بدون انقطاع. الله يذكرهم بالخير ويطول في عمرهم ويعطيهم الصحة والعافية.
2: برنامج صوت السهارة توقف لدورة إذاعية، ولا شك بأنه ترك يعني لدى الجمهور مكان يعني ومساحة يصعب ملؤها، فكيف كانت ردة فعل الجمهور اللي ارتبط بالبرنامج وبفقرات البرنامج؟
0: أتذكر توقف برنامج صوت السهارة في دورة إذاعية جديدة، وطبعا كآخر حلقة تفاعل الجمهور معه وأبدوا انزعاجهم بتوقف هذا البرنامج. ومن كثر الاتصالات التي جاءت، سمع الأستاذ حمد المناعي يوم كان مديرا لإذاعة البحرين لهذه المطالبات، وعاد طبعا في دورته الجديدة برنامج صوت السهارة ولكن بمسمى آخر. وطبعا المسمى الجديد لم يمضي عليه سوى وقت قصير، أعدنا اسمه مرة ثانية وهو صوت السهارة، ففرح الجمهور فرحا كبيرا وتجاوبوا مع هذه اللفتة الكريمة من الأستاذ حمد المناعي.
2: نعم أستاذ إبراهيم، لو عاد الزمان بالأستاذ إبراهيم عبد الكريم، هل كان سيختار أيضا إذاعة البحرين؟
0: هذه لمحة بسيطة عن حياتي مع إذاعة البحرين. لقد استمتعت وأتذكر الحكاية والذكريات الجميلة الآن. يا ريت يعود بي الزمان حتى أعود للانضمام إلى هذا الصرح الإعلامي الكبير الذي بناه الأستاذ الله يرحمه طارق المؤيد، الذي بنى هذه الإمبراطورية الكبيرة رحمه الله رحمة واسعة. حكاياتي لا تنتهي مع إذاعة البحرين. لو عاد بي الزمان لكنت أيضا أختار نفس المكان إذاعة البحرين، وأقدم البرامج المفيدة والبرامج الشيقة التي لاقت استحسان الجمهور. شيء واحد نسيت أن أذكره، وهو أن الأستاذ سامي القوز حينما كان رئيسا للإذاعة كان يقدم برنامجا يوميا في الاقتصاد، وعندما يكون خارج البحرين لا يريد أن يعده ويقدمه إلا أنا، فيكلفني بهذه المهمة، وله جزيل الشكر على ذلك وثقته الكبيرة في. أشكره شكرا جزيلا يا أستاذ سامي القوز، أين أنت الآن؟ الله يذكرك بالخير، كنت نعم الرئيس وكنت نعم المذيع وكنت عندك الحس الطاقي الوطني. الله يعطيك الصحة والعافية ويطول في عمرك. لك مني تحياتي، لا أنساك لا أنساك لا أنساك.
2: احنا يمكن وصلنا الى محطة ختامنا في هذا اللقاء، ولكن يعني بودي ان يعني اسالك استاذ ابراهيم، كون يعني الان وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل يعني مقتطفات جميلة كانت لتقديمك لنشرات الاخبار وتعليقات الجمهور اللي يعني ما زال يتذكر الاستاذ ابراهيم عبد الكريم ويدعو له دائما بالتوفيق وطولة العمر، شنو شعورك استاذ يعني تجاه هذا الجمهور وش تحب توجه له؟
1: انا

0: سعيد جدا بتواصلي مع الجمهور، لازلت أتواصل معهم البعض صباحا، أطفش لهم التحيات الصباحية وأيام الجمعة، الجمعة المباركة. ولا لا أنسى كل الزملاء طبعا، كلهم أنساهم، من ضمن اللي أتواصل وياه أيضا أنور أحمد.
1: طيب احنا يعني حقيقة نكرر سعادتنا بتواجدنا عندك أستاذ إبراهيم، ويعني كون نحن رجعنا معاك إلى ذكريات العمل الإذاعي، شاكرين لك شكر جزيل حقيقة، وراجين دائما أنك تكون بخير وصحة وسلامة، وأن رب العالمين يسبق عليك طول العمر والبركة دائما.
0: شكرا، شكرا لكل من ساندني، وشكرا لكل من وقف معي، وشكرا لكل من شجعني على إعداد وتقديم البرامج، وشكرا من القلب لكل جمهور البحرين والجمهور الخليجي والعربي، وألف ألف ألف ألف تحية لكل شخص أعجب بتقديمي وأعجب بإلقائي. لكم من القلب كل تحية صادقة، ولكم إن شاء الله الصحة والعافية وطول العمر، وشكرا
2: جدا هذه الزيارة، وأتشرف فيكم أي وقت تحبون أقدم لكم طبعا ذكرياتي الجميلة اللي عشتها في الإذاعة والتلفزيون.
0: والله يذكركم ويذكرني إن شاء الله دائما بالخير، وأكون عند حسن ظن الجميع.
1: الأستاذ القدير الإعلامي القدير الأستاذ إبراهيم عبد الكريم، شكرا جزيلا لك، وشكرا كذلك لكم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى. نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: في أمان الله.
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
8: هنا البحرين،
9: إذاعة البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: هنا البحرين،
14: إذاعة البحرين تقدم
15: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات، من المتابعة ليالي عاشير، شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
3: هنا البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين،
5: إذاعة البحرين،
10: إذاعة مملكة البحرين،
14: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما جفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر

0: معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج. تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة. ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: صحتك في الصيف.
2: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عف وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عام في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسير في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. مسجد الخميس
2: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين، مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

السيار. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيبي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس.

0: شنو هذا؟ شال غرقة المايتاس الشارع الصايد هيكون مطلع تمس وأنا ما أدري. يه لا لازم أعرف سر هالغرقة. إيش سالفة هالماي؟ ها شفيع شفيعو يا شفيع تعال
1: يا بي.
0: انا اقول هالماي ماسك الهوز والماي يهدر بالشارع. شوف الماي صار فينا الفريج صار نهر.
1: بابا هذا بيت مو مال انت.
0: ايش قصدك يعني فهمني؟ اقولك شيء روح نادم عزبك. يلا بسرعة يلا نادم عزبك.
1: ما عزب أنا في نوم بابا في نوم. شو بابا أنا كلام زايد قرقر ما يبي. أنا قصر شارع أنت ما يسوي تعطيل مشان أنا.
0: شوف شفيعو لا تنسى نفسك. روح نادم عزبك بيوسف قبل لا أغسل شراعي تحت. يلا
1: مسكور بابا مسكور. أنا بابا من الصبح أنا قصر نظيف. أنا يأكل فطور. أنا حلل أنت عارف شو تقول حلل معاش مال أنت.
0: انت حللت الماي حبيبي ارتفعت فاتورة هالشهر. اذا هذا غسيلك كل يوم الله يعينك يا ابو يوسف. اذا ما علمت معزبك ابو يوسف وخليته يغسل شراعك هين.
1: بابا الله يخليك بابا الله يخليك. انت ما في قوله ما في كلام بابا. شوف انا اقول مشان انت واحد سر بابا واحد سر
0: قول.
1: شوف بابا
0: ايه
1: هذا اليوم هذا في ناس يجي مشان بابا قول حتى شارع لازم سوي نظيف.
0: شارع قصدك سوي نظيف هاي؟
1: شارع اي بابا اي
0: في ناس هاي. ومنو هالناس؟ تعال علمني ومنو هالناس؟ ولا عزمني ولا قال لي وانا ياره.
1: انت ما في يجي. انا ياره بابا. شوف بابا عزم هذا. انا عارف يعزم هو منو هذا. هذا بابا شاهين. بابا شاهين
0: ايه؟
1: بابا عبد الرحمن
0: ايه؟
1: بس انت ما في عزم.
0: انا لا ما في عزم. هي يا جاري العزيز هي.

0: وي وي، هل عندي وهكنا شلون الحين؟
1: ايش دران عنه؟ ملقوف قال عن كل شيء، قال عن اللي عازمينهم.
0: وي، وانت شلون عرفت؟
1: داز المسج فيه عتاب وصورة ريال يبكي بعد.
0: بعد شو تسوي يا ربي؟ ما عنده من يسلي ريال عزوبي مناشبك، انت الوحيد اللي معطي وي بالفريج.
1: يبا الجار للجار، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار.
0: في جار القرب منه نقمة والبعد عنه غنيمة.
1: واحد من يرانك يكون عندك مناسبة ويقول لك حياك الله، ولا انهم يعطونا مصافط للمعازيم؟
0: بصراحة إلا هذا الحنان بدر،
1: عشان كذي ما بيخسره.
0: أنا أقول لك قول له إن العزيمة للحريم،
1: وإذا شفيعه خار كل شيء حقه وقال عن كل شيء،
0: يعني بيكذبك أنت ويصدقه؟
1: يبا يكذبني ويصدقه، نسيته.

0: فيك منورة، كسرت الجرس يبا.
1: واللي عافيك واللي عافيك، سياراتكم عند بيتنا.
0: ما عليه، الأهل يبا عازمين ناس وكلها ساعة ويمشون.
1: مالي شغل، الحين يطلعون ويوخرون سياراتهم.
2: هذا وإحنا إيران؟
1: آه،
3: مو كل يار يا أبو يوسف.
4: ولين هذا قاعد لنا قاعدة
1: الحين شلون؟
0: ما علي يبا، امسحها بويهي.
3: امسحها بويهك؟ ليش وجهك فوطة؟
0: ايش حيط ومحيط قاموا يتشمتون فيني. الله يسامحك يا يوسف.
3: ايش قصدك؟
0: ما اقصد شيء. ايش اللي تامر عليه الحين؟ اللي تطلبه يبا انا راضي فيه، بس ما ابي اطلع الحريم فشله يبا ويقولون بعدين عني جيراننا مو متعاونين معانا.
1: الله، نسيت يا ابو يوسف، عسى ما احد صفط يم بيتك كسرت بيتي عشان نوخر السيارات.
0: هذا يبقى قبل، طال عمرك قبل.
5: والاول تحول.
1: غيرت الحكي بدقيقه.
3: مقيوله يبا، ما تعرف قديري الا لما تجرب غيري.
1: ساعه واحده وبس لا غير، وبعدها بتشوف شيء ما شفته.

0: شلون يعني ها؟ هذا تهديد ها؟
1: أقول يبا خلي الليلة تطوف على خير.
0: يبا وليش نسكت عنه؟ عيب، احنا جيران ما يتحمل يوم واحد بس؟
2: ورد وأقول إن في جار سبحان الله نعمة وفي جار يصير نقمة.
0: الحين يبا انت عزمت ربعك كلهم إلا هذا؟
1: واللي مشيش علي قاعد يضحك علي.
2: وليش ما تروح تعزم الحين؟
1: أعزمه؟ لا يبا هذول ما يتوالمون معاه، مثقفين وبدر حكي كله عن الحداق ومغامراته في الحداق.
2: ما تسوى عليك هالعزيمة، وهو ما عنده شغل قاعد بس يراقب اللي رايح واللي راد ويراقب حركاتك.
1: من هالتقاعد من تقاعد هذه حالته. ليش انت مستغربة من حاله؟
2: لو يتزوج ما يتغير حاله؟
1: ومن هي هذه اللي ترضى فيه؟ اللي قلبها لازم يصير كبير، من هي هذه؟ أنا أقول روحي حق ضيوفك وبعدين نفكر بالموضوع.

0: تدري شلون؟ اليوم سويت لك ذاك مطبق السمك، خلي ريحته تبطر راس.
1: وليش توصفين لي يا ليش توصفين لي مطبق السمك؟ خليني انا اكل على الغداء.
0: انا قلت لك عشان نقصد جارنا بدر.
1: ام يوسف سدي هالموضوع هذا.
0: ما يصير، ترى هو ما يقصر، بس انا مشكلتي يحب الهدره. انطر علي بس على ما ازوجه.
2: ها يما صار خطابه؟
0: احنا عزايمنا وايد ونقصاتنا وايده، وما فيها شيء لو اتنقص لها. اقطيعه كذي هوية سايقه المسكين.
3: امس يتطنز علي مع جاري عادل.
2: من الحره يبا، من الحره، هو محتر.
0: ايه شاف الريايل كلهم طالعين وقال ليش انا مو معاهم.
2: بصراحه يبا فشله، انت عودت على انك تعزمه دوم
1: وغيرت فكرتي. ايش يصير
0: وانا بلعبها كذي؟ بنساحل بهالسميكه الحلوه وباكر بشي ثاني، ومهما كان هذا جارنا.
4: الى اللقاء في الحلقه القادمه مع المسلسل الاجتماعي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الأوراق تلمع الأحبار ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان بعض التابعين يقولون إن لسان الحكيم من وراء قلبه، إذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، ما أتى على لسانه تكلم به. قال بعض الحكماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إذا أمرت أو نهيت فكن حسنا لا خشنا، من أمر بمعروف فليكن أمره بالمعروف، مر بالمعروف تكن من أهله، وكن بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، ولمن قطعك مواصلا، ولمن حرمك معطيا، وبالخير عاملا، وللشر مانعا. الحب زهرة الحياة، وهي تزهر على غير توقع ودون قاعدة معينة، ويجب أن تقطف أينما وجدت ويستمتع بها على مدى عمرها القصير. ديفيد هربرت لورنس.
0: ما خط القلم.
2: الكراهية تشل الحياة، والحب يطلقها، والكراهية تربك الحياة، والحب ينسقها، والكراهية تظلم الحياة، والحب ينيرها. الحب هو القوة الوحيدة القادرة على تحويل عدو إلى صديق. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
2: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك الخشية في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن السعادي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة.
3: دائما نسمع أن الإنسان الحالم قدر يغير من مفاهيم كثيرة في تاريخ البشرية، وإحنا نقصد بصاحب أحلام اليقظة. أحلام اليقظة هي أحد النعم الخفية في حياة الإنسان، بنوقف معاها وقفة تأمل وبنحمد الله سبحانه وتعالى على وجودها في حياتنا.
2: الأحلام هي اللي تحفظ للإنسان بشكل إيجابي تطوره في حياته، وبها يقدر يحقق أولاً استقراره النفسي لما يحط لنفسه هدف يحققه، وبعدها يبتدي بعملية التخطيط لمستقبل مليء بالإنجازات والتصورات الإيجابية.
3: ظهر الاهتمام بالأحلام والخيال منذ العصور القديمة وثم العصور الوسطى حتى يومنا، واختلف علماء الفلسفة قديماً وعلماء النفس الحاليين في تناول موضوع الأحلام ودراسته. وما نقدر نغفل عن نقطة جداً مهمة، أن في ستينيات القرن الماضي تم وصف الحالمين بأنهم أشخاص غير طبيعيين وأنهم يعانون من مشاكل نفسية. ولكن قام أحد علماء النفس بإجراء دراسة أثبتت أن أحلام اليقظة عنصر طبيعي من عناصر التجربة الإنسانية، وأن أكثر المناطق سعادة في العالم هي اللي تتكون من الحالمين السعداء، وهم الأشخاص اللي يتمتعون بخيالات ورؤى شديدة الحيوية ويستخدمون أحلامهم لتخطيط مستقبلهم.
2: ويمكن يسأل البعض شلون ممكن أحلامهم تأثر على مستقبل البشرية؟ الإجابة بكل بساطة أن أينشتاين ونيوتن والخوارزمي وابن سينا وغيرهم من العلماء والمخترعين والمكتشفين كانوا مستغرقين في أحلام اليقظة، وبناء على أحلامهم أحدثت تغييرات في البشرية وسهلوا علينا أمور كثيرة.
3: تعمل أحلام اليقظة على تنشيط الجانب الأيمن من دماغ الإنسان، وهي مهمة جداً في حياة كل شخص، وربطها علم النفس الحديث بعدة أمور إيجابية منها الارتباط.

0: الإحباط بالشغف، ولكن مع الشروع في وضع خطط حقيقية لتحقيقها وعدم الاكتفاء بالانغماس فيها كأحلام فقط.
1: وعند البدء في التفكير أو التأمل في المستقبل ودخول عالم أحلام اليقظة، هالشيء طبعاً لما يكون بحدوده المعقولة والمرتبطة بالتنفيذ، هالشيء بيساعد الإنسان على أنه يكون أكثر إبداعاً، وبتساعده أيضاً على تحسين أدائه في الكثير من الأمور في حياته، وبتحفظ مستويات الإجهاد وتحسن ذاكرته، والأهم أنها بتساعده في تحقيق أحلامه بوضع الفرضيات والتوقعات وربطها بالمعطيات في الواقع.
0: إذن أحلام اليقظة هي نعمة موجودة في حياة كل شخص فينا، فمن خلال شخصيته والبيئة اللي عاش فيها تتكون عنده أحلام وطموحات يسعى لتحقيقها في المستقبل سواء كان قريب أو بعيد.
1: فمهم جداً أن نحلم، ومهم أيضاً أن نكون شغوفين وسعيدين بأي فكرة تراودنا، والأهم أن نتبناها بشكل حقيقي ونربطها بالواقع ونسعى إلى تحقيقها. واليوم كل شخص فينا عنده حلم ووده يحققه، ودائماً يكون في لحظة تأمل وتفكير عميق وتحليل للمساحة المتاحة عنده اللي ممكن يحقق فيها هذه الأحلام، أحلام اليقظة وجودها في حياتنا. نعم من حولنا، مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.
2: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة، عقب الولادة الثانية اكتشفت أن الولد الأول عنده فراغات في شعره، وفي مناطق معينة في الرأس ما فيها شعر. يا ترى شنو السبب؟ هل هذه ممكن أعتبرها ثعلبة أو يمكن عامل نفسي؟
4: أهلاً فيك يا شيخة، وألف مبروك وصول البيبي الثاني. موضوع الثعلبة موضوع جداً مهم، لأن من الأمراض اللي أنا أسميها بالعامي الأمراض المزاجية. يعني شنو؟ مرض متقلب علاجه لأبس أند داون، صعدات ونزلات، ويتأثر جداً جداً بالحالة النفسية. حقيقة كثير من المرضى يخبرون نفس القصة اللي أنت ذكرتيها، يعني تبدأ الصدفية عند أطفالهم لما ينقلونهم من مدينة لمدينة ثانية، أو الأب والأم يضطرون يسافرون للدراسة، أو يكون في غيرة وايد من الطفل لأن أخوه وصل، أو أن في تغيير في المدرسة أو في الصف، أو أي ضغط نفسي على الطفل. أيضا الكبار ترى ممكن يصيدهم، واحد تتوفى زوجته أو شخص قريب لا سمح الله، وعقبها تبدأ الثعلبة. رسالتنا هي يا شيخة إن الثعلبة مرض يتأثر بالعامل النفسي، وقد يكون جرس إنذار لمراقبة نفسية الطفل أو الشخص إنك تحتاج تريح وتصير ريلاكس. طبعا مهم جدا نذكر إن هناك أسباب مناعية للمرض، أحيانا نحتاج لعمل فحوصات دم، وأيضا العلاج يتفاوت علاجات بالعشرات. شلون نقرر العلاج اللي يناسبك أنت؟ لازم تقعد مع دكتورك وتشوف إيش المناسب ونقرر العلاج المناسب للحالة. وتذكر العامل النفسي والراحة والهدوء جدا مهم عساس الجسم يتفرغ للاستجابة للعلاج، وما عليكم شر بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

الخالصة بكل شجاعة وجسارة. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

حماية حدود الوطن وأمنه من كل ضرر كالصرح شيدته السواعد الوطنية المخلصة.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: معركة عجيبة منزوية في صفحات خاصة عن الصراع بين الشرق والغرب في سبيل المياه الدافئة، معركة نهر يالو في منشوريا.
1: ومع هذا فإن المؤرخين يعتبرونها من أهم المواقع الحربية في تاريخ العالم الحديث، ففيها لأول مرة يهزم جيش ياباني قوات أوروبية حديثة معدة أحدث إعداد، قوات روسيا القيصرية.
0: والأعجب أن هذه الهزيمة تمت لأن رجلا ذكيا بالغ الذكاء إلى حد العبقرية أحسن خديعة كل إدارات المخابرات العسكرية في جميع دول أوروبا في ذلك الوقت، حتى لقد استحق عن جدارة لقب
2: أستاذ المخادعين.
0: لقد مات كل من كان له ضلع في المعركة ومقدماتها، غير أن صفحات خاصة في مذكرات الجنرال الروسي يابلونسكي تعيد إلينا القصة بكل طرافتها وكل إثارتها.
3: أجل يا أعزائي المستمعين، كانت الأحداث حقا بالغة الطرافة والإثارة. اسمحوا لي أولا أن أقدم لكم نفسي، أنا الجنرال يابلونسكي،

0: أحد أخطاب قلم المخابرات السرية للقيصر منذ عام 1880. يمكنكم إذن تصور ما كان لدي من خبرة في هذا الباب. في عام 1901 جاءنا في سان بطرسبرغ الكابتن تانما ملحقا عسكريا للسفارة اليابانية، رجل طويل القامة برونزي الوجه، مهيب رائع في بزته العسكرية، حسن الحظ جدا مع النساء والفنانات منهن على الخصوص، وكان لابد أن يكون له ملف خاص بالإدارة. وإليكم بياناته.
1: من أعرق الأسر في بلادي، وأبوه من أصدق مستشاري الميكادو،
2: يشتهر بالكياسة والمهابة والرقة.
0: ثم تأتي المعلومة البالغة الأهمية،
1: له قدرة خارقة على الوصول إلى الأسرار العسكرية للدولة التي يعمل في عاصمتها.
0: لهذا كان لابد أن يكون الكابتن تانما موضع اهتمام خاص من إدارتنا.
3: ولماذا يا جنرال يابلونسكي؟
0: لماذا؟ لأننا كنا ندرك أن نشوب الحرب بيننا وبين اليابان في الشرق الأقصى إن هي إلا مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى الحقيقة المخيفة التي بدأت تتضح أمام أعين رجال إدارة المخابرات الروسية، وهي أنه منذ وصول الكابتن تانما وأسرارنا العسكرية تتسرب بطريقة مريبة إلى طوكيو. لذلك أسرع مدير المخابرات إلى عقد اجتماع مغلق بالغ الأهمية.
4: لست أقبل منكم أيها السادة أي أعذار، أريد أن نصل في أسرع وقت ممكن إلى الطريقة التي ينفذ بها الكابتن تانما إلى أسرارنا.
0: سيدي، لقد وضعناه تحت المراقبة الشديدة مدى عام، ولكن دون جدوى. كنا نراقب كل ضابط روسي يصادقه، ولكن لم نجد ما يريد.
4: وصلاته النسائية؟
0: إنه يختلط بعدد من الفتيات، ولكنها صلات من نوع مألوف، بل لقد دسسنا عليه بعض الأجيرات فلم نصل إلى شيء.
4: ومع هذا فإن تقارير جواسيسين تؤكد أن أنباءنا العسكرية تتسرب إلى طوكيو. ما رأيك جنرال يابلونسكي؟
0: ليس أمامنا يا سيدي المارشال إلا شيء واحد، وهو أن نخرجه من البلاد راجين أن لا يخلفه من يدانيه براعة ورقة وظرفة.
4: ولكن كيف نرغمه على الخروج دون أن نتسبب في أزمة سياسية؟
0: نضع في طريقه فتاة بالغة الإغراء، فإذا تورط معها هددته بالفضيحة. عندها قد يفكر كعادة هؤلاء الناس في أمرين، إما الانتحار وإما اعتزال الحياة العامة.
4: حسنا، اكتب لي تقريرا بتفاصيل الخطة التي تقترحها يا جنرال يابلونسكي.
0: وكان من السهل إيقاع تانما في الفخ. دسسنا عليه ممثلة روسية بالغة الجمال شديدة الإغراء، وسارت الخطة كما توقعنا إلى مرحلة قيامها بتهديده بالفضيحة، الزواج أو التشهير به.
5: لقد خدعتني يا كابتن تانما خديعة لا يزيل عارها إلا الزواج. إن لم تتزوجني أرسلت بتفاصيل علاقتك بي إلى كل الصحف في بلادك وبلادي ثم انتحرت.
2: أرجوك أتوسل إليك يا نسكايا، أعطيني فرصة للتفكير حتى مساء الغد.
0: في صباح اليوم التالي وقع ما لم أكن أتصوره أبدا. ألو؟
2: جنرال يابلونسكي، أنا تانما، كابتن تانما.
0: أهلا بك يا كابتن، يا لها من فرصة طيبة، لم أرك منذ حفل السفارة في يناير الماضي. كيف الصحة؟
2: على ما يرام يا جنرال يابلونسكي، أود أن أراك حالا على انفراد.
0: أنا تحت أمرك، أتحب أن أوافيك في السفارة؟
2: كلا، الأمر عاجل وهام جدا، هل أطمع في أن أقابلك على الفور في بيتك؟
0: يا إلهي، هل جسرت المرأة على تهديدك بالفضيحة؟
2: ألا تدرك ما الخيرة التي بقيت لي إذا هي نفذت وعيدها؟
0: ماذا؟
2: لا تظن أنني جبان، فلست أخاف العار والانتحار.
0: الانتحار؟ وهل من المعقول أن تنتحر من أجل مجرد مغامرة عاطفية يا كابتن تانما؟ أنا شخصيا كنت ملحقا عسكريا في كثير من الدول، وكانت لي

0: عشرات المغامرات. طبعا لن أصل إلى رقم مغامراتك يا كابتن تنما، ومع ذلك لم أنتحر.
1: ماذا فعلت إذن حين وقعت في ورطة كهذه؟
0: فررت. الفرار من معارك الحب هو الشجاعة بعينها. كل ما كنت أفعله هو أن أطلب من حكومتي نقلي إلى دولة أخرى.
1: لك إذن يا جنرال يابلونسكي لم تفهم موقفي فهما صحيحا.
0: كيف؟
1: إن أسرتي يا سيدي عريقة شديدة الكبرياء، وأبي...
0: أعرف وأعرف، أبوك عضو في مجلس الإمبراطور الاستشاري، وما أسهل أن يحصل لك على رضا الحكومة في الوقت المناسب.
1: أرجو أن تحاول تقدير موقفي، إنه ليس على هذه البساطة التي تتصورها.
0: أهناك أشياء لم أدخلها في اعتباري؟
1: أجل، سن أبي، إنه شيخ هرم، وأنا أكره أن يعلم بعاري في ختام حياته، لأنه سيرى من واجبه أن يتبعني في ميتة الشائنة، وكذلك عمي.
0: تعني أنك اخترت الانتحار لأمر عاطفي كهذا؟
1: إنكم لا تعرفوننا نحن اليابانيين، لا مهادنة في هذه الأمور.
0: ولكن هذا جنون، معذرة لكلمة هذه، انتحارك قد يسبب أزمة سياسية.
1: حسنا، لندع الانتحار جانبا. جنرال يابلونسكي، إنني في حاجة إلى مساعدتك، فإنك حقا تستطيع المساعدة إذا أردت.
0: ألهذا طلبتني يا كابتن تانما؟
1: أجل، وما هي شروطك؟
0: شروطي؟
1: أجل، لست ساذجا حتى أتصور أنك ستساعدني دون شروط.
0: يجب أن أكون صريحا معك يا كابتن تانما من أول الأمر، لست واثقا بأنني أستطيع مساعدتك، ولكن ينبغي على كل حال أن تغادر روسيا.
1: بكل تأكيد. ثم ماذا أيضا؟
0: تعني أنك...
1: أعرف أن لسكوت المخابرات القيصرية عني ثمنا لا بد أن أؤديه.
0: كابتن تانما، أعتقد أنني يجب أن أتحدث إلى رؤسائي في هذا، ثم أتصل بك بعد ذلك.
1: على أن يكون ذلك قبل حلول المساء، أعني قبل الموعد الذي حددته الآنسة نسكايا.
0: سأتصل بك عند الظهر. تماما يا كابتن.
1: أشكرك يا جنرال يابلونسكي، لقد أنقذت شرفي.
0: وطلبت إلى رئيسي عقد اجتماع عاجل مع مديري أقسام المخابرات.
2: هل وصلت بك السذاجة يا جنرال يابلونسكي أن تتصور ضابطا يابانيا عريق النسب يعرض معونته على قلب المخابرات لعدو لا تنسى عداوته في سبيل الخلاص من ورطة وقع فيها مع ممثلة عادية؟
0: إنه في موقف يائس يا سيدي الماريشال.
2: لا لا، كان يكفي أن يطلب نقله إلى دولة أخرى، هذا هو الأسلوب المعتاد. الواضح أنه يبخس قدر ذكائنا يا جنرال يابلونسكي.
0: كيف؟
2: أعتقد أنه اتفق مع حكومته على استغلال الفرصة التي سنحت له من وراء تهديد الآنسة نسكايا لإمدادنا بمعلومات كاذبة.
0: لنهمل إذن ما يريد؟
2: على العكس، سنحاربه في مضماره، ونطلب منه أن يزودنا بنسخ من الخطط الخاصة بتحركات الجنود اليابانيين حول بورت آرثر ومنشوريا. أليس طريفا أن نعرف كيف تريد وزارة الحرب اليابانية أن تخدعنا؟
0: وما فائدة حصولنا على خطط زائفة؟
2: إذا وقعت الحرب يا جنرال يابلونسكي، فإنهم سينفذون العكس تماما. حسن، سارع بالاتفاق مع الكابتن تانما.
0: وتم الاتفاق. بعد أسبوع نقل الكابتن تانما إلى بلاده لأسباب صحية، ثم مر عامان على هذه الحادثة فنسيناها تماما، حتى كان أحد أيام ديسمبر عام 1903.
2: جنرال يابلونسكي، إنك لا تتصور ما سوف أعرض عليك الآن. لقد وصلني هذا الطرد في الحقيبة الدبلوماسية من منحقنا الحربي في طوكيو. تصور ما فيه؟ خطط مفصلة أدق تفصيل عن الحركات اليابانية حول بورت آرثر، كل شيء في منتهى الدقة، أماكن نزول الجنود، كيفية توزيعهم، أهداف كل حركة.
0: تعني أن الذي سلمها لملحقنا هو الكابتن تانما؟
2: ومن غيره؟
0: لعلها معلومات حقيقية يا سيد الماريشال.
2: سترى حين تفحصها أن لها كل خصائص المعلومات الحقيقية، ولكن هؤلاء الناس حريصون على الإتقان.

0: حتى في مثل هذه الأعمال الفنية الزائفة.
1: وأي مانع يا سيدي الماريشال لو وضعنا في اعتبارنا صحتها؟
0: المانع يا سيدي هو أننا لسنا أغبياء كما تتوقع الحكومة المعادية. ألقوا بهذه الأوراق في المحفوظات.
1: وبعد 6 شهور وصلتنا مجموعة أخرى من الخطط بالطريقة نفسها وبالتفاصيل نفسها وبالدقة نفسها. وفي أوائل يناير عام 1904 وصلتنا مجموعة ثالثة، وكلها ألقيت بعد فحصها إلى ملفات المحفوظات. وبعد أيام من وصول المجموعة الثالثة وصلتنا أنباء بالغة الإثارة.
2: هذا لا يصدق، لا يصدق. أعتقد أن هذه الأنباء كاذبة،
3: ولكن أبو الحقل الحربية في طوكيو أيدها تأييدا كاملا.
0: أهذا معقول؟ تنما يعدم؟ إنه من أسرة عريقة جدا.
2: لقد ضبط وهو يسرق خططا من وزارة الحربية اليابانية وأعدم على أنه جاسوس.
0: مستحيل، هذا كذب، هذه حيلة أخرى من حيلهم. لا تصدقوا هذه الأنباء.
1: ورغم أن كل مصادرنا كانت تؤكد النبأ، غير أننا اعتبرناه تتمة للخدعة الأولى، حتى انفجرت صحف العالم كلها بعد أسبوع بالأنباء المذهلة.
3: الكابتن تنما جاسوس، إعدامه بالرصاص بعد ضبطه وهو يسرق خططا عسكرية.
2: الأمير تانامة الكبير عضو المجلس الاستشاري الإمبراطوري ينتحر حين سمع بميتة العار التي مات عليها ولده.
1: يمكنك يا عزيزي المستمع أن تتصور مدى سعادتنا. إذن فتحت يدنا في ملفات المحفوظات خطط اليابانيين الكاملة للحرب التي بدأت نذرها في الأفق.
0: أخرجوا هذه الخطط من الملفات وادرسوها. اطلبوا إلى وزارة الحربية أن تعدل خططها حول بورت آرثر ومنشوريا طبقا لها.
1: أرأيت يا سيدتي الخدعة التي وقعنا فيها حين نشبت الحرب بعدها ب3 شهور؟
4: ما دامت لديكم الخطط الحقيقية فأين وجه الخديعة؟
1: بل كانت كلها زائفة.
4: زائفة؟
1: طبعا، والدليل أننا كلما أرسلنا قواتنا إلى مكان وجدنا أضعاف أعدادنا من قوات العدو، تماما على عكس ما جاء بالخطط التي أرسلها تانامة. وهكذا خسرنا موقعة نهر يالو في منشوريا يوم 8 أبريل سنة 1904، المعركة التي فتحت الباب بعد ذلك لهزيمة موكدن وبورت آرثر.
4: والكابتن تنامة
1: إنه بطل وطني عظيم، وقد أنعم الإمبراطور عليه وعلى أسرته بأكبر وسام.
4: إذن فهو لم يعدم حقا،
1: بل أعدم على أنه جاسوس. ولكنهم بعد الانتصار نشروا القصة الحقيقية، وقد جاء فيها أنه اختار لنفسه شرف التلطيخ بالعار ثم الإعدام كي يستطيع أن يخدعنا خداعا تاما، وكان أعظم شرف له.
4: وأبوه؟
1: انتحر طبعا، كان هذا جزءا من الخطة. ويا لها من خطة، يا لها من خطة.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.
2: هنا البحرين، تنضم إذاعة البحرين إلى تلفزيون البحرين في هذا البث المباشر.
3: في هذه التغطية نسلط الضوء على أبعاد الاعتداءات الإيرانية المتواصلة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، وما تفرضه من مواقف في مواجهة هذا السلوك العدواني. ويسرني أن أرحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار الكاتب الصحفي صلاح الجودر. أهلا بك أستاذ صلاح في هذه التغطية المباشرة.
4: شكرا.
3: نتابع هذا التقرير ثم نبدأ حوارنا.
5: رغم كل ما يبذل من جهود لخفض التصعيد، تصر إيران على مواجهة مسارات التهدئة باعتداءات متكررة وممنهجة لا تهدد أمن المنطقة فحسب، بل تقوض أيضا كل محاولة سياسية لإعادة الاستقرار إليها. فما يجري لم يعد مجرد تصعيد عابر، بل سلوك إيراني متكرر يقوم على نقض التفاهمات وإفشال فرص التهدئة والتعامل بازدواجية مع المسارات السياسية. وفي مقابل هذا النهج برز حضور مملكة البحرين سياسيا ودبلوماسيا لتثبيت حقيقة ما يجري ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، فمن مجلس الأمن إلى اللقاءات والتحركات الدبلوماسية المرافقة بدا واضحا أن مملكة البحرين تتعامل مع هذا التصعيد بوصفه تهديدا يمس أمن الإقليم بأكمله. هذا الحضور تزامن مع تنسيق خليجي متواصل عكس إدراكا جماعيا بأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة لم تعد خروقات معزولة، بل سلوكا متكررا يهدد الاستقرار ويضع أمن الممرات والمصالح الحيوية في دائرة الخطر. وبين اعتداءات تتكرر وتحركات سياسية تتكثف، تواصل مملكة البحرين تحركها لتثبيت الحقائق أمام المجتمع الدولي والدفع نحو موقف أكثر وضوحاً وحزماً في مواجهة سلوك إيراني يقوض مسارات التهدئة ويهدد استقرار المنطقة.
3: أهلا بكم من جديد، ورحب بضيفي في استوديو مركز الأخبار الكاتب الصحفي صلاح الجودر. أهلا وسهلا بك صلاح.

0: مرة أخرى في هذه التغطية المباشرة.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ دلال.
0: أستاذ صلاح، طبعا في بداية في ظل هذا التصعيد الإيراني المتكرر يعني أو ما يرافقه من استهداف لأمن المنطقة وتقويض لمسارات التهدئة، كيف تقرأ المشهد العام اليوم وما الذي تكشفه من هذه التطورات عن طبيعة التهديد الذي تواجه بل يواجه المنطقة؟
1: يعني احنا للامانه استاذ دلال يعني كنا نتوقع ان النظام الايراني يعني اخيرا استجاب الى منطق العقل والحكمه واستجاب الى يعني مطالب المجتمع الدولي بتخفيف التوترات في المنطقه من خلال المبادره الباكستانيه او مذكره التفاهم مع الولايات المتحده الامريكيه، ولكن لم يستمر حتى 10 ايام يعني على هذا الاتفاق، وابرز انه تخفيف التوترات او الاعتداء على دول المنطقه الدول الخليجيه أو مضيق هرمز. ولكن حقيقة كل السلوك أو السلوكيات اللي قامت فيها إيران خلال هذه الفترة يؤكد أن هذا النظام هو عايش في خارج نطاق العقل أو خارج نطاق العالم اليوم، ويستمر هو في في في برنامجه القديم وهو زعزعة أمن المنطقة. لربما أنا أعتقد أن هذا النظام لا زال يحمل الفكر الرجعي القديم وهو قضية الاعتداء على على على الجوار، واحنا شاهدنا خلال 47 او 46 العام الماضيه منذ قدوم هذا النظام بعد سقوط النظام البهلوي في ايران، وجدنا انه يصدر الارهاب، يصدر الفوضى في المنطقه، يتدخل حتى في شؤون الدول، يعني كل دول المنطقه، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، حتى دول الخليج على فكرة
0: صحيح.
1: ما سلمت من هذه التدخلات من خلال المحاولات الانقلابية والخلايا الأرهابية اللي كانت تزرع. اليوم طبعا يعني المجتمع الدولي كان يؤمل أن مثل هذه المذكرة تدفع إلى مجال أو ساحة أكبر من الهدوء
0: صحيح.
1: ولكن مع الأسف الشديد هو استمر على هذا النهج، وكأنه يحاول الهروب إلى الأمام كأنه لا يريد أن ينتهي الملف ويعود الاستقرار والمجتمع الدولي. فلذلك هذه المحاولات الأخيرة أنه هو أعتقد أنه هو محاولة الهروب للأمام والدفع إلى تأزيم الأوضاع أكثر مما هي عليه.
0: نعم. طيب أستاذ العزيز، يعني يأتي العدوان الإيراني المتكرر ليؤكد أن هذه الاعتداءات الممنهجة تمضي في استهداف أمن المنطقة واستقرارها، يعني كيف قرأت بيان قوة دفاع البحرين بشأن التصدي لهذه الاعتداءات الإيرانية مؤخرا؟
1: طبعا البيان اللي صادر عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين كان جدا واضح.
0: نعم.
1: يعني لربما في مجموعة من المرتكزات، أولا هي الجاهزية اللي فيها قوة الدفاع البحرية، سواء الأجهزة والمعدات أو حتى الضباط والعسكر والجنود على كل مستوياته، سواء قوة الدفاع البحرين أو حتى الحرس الوطني وحتى وزارة الداخلية. ولكن بيان قوة الدفاع البحرين كان واضح أنه لن يتهاون في قضية الأمن
0: صحيح،
1: وأن المواطن هو الأولوية اللي يدافع عنها، يعني تدافع عنها قوة الدفاع البحرين. وشاهدنا هذه الوقفة الشجاعة من قوة الدفاع البحرين منذ الأيام الأولى من 28 فبراير، وجنود البواسل هم على خط النار ويدافعون عن البحرين سواء في النهار في الليل في رمضان، الناس صايمة
0: صحيح.
1: فلذلك حتى الآن مع المذكرة التفاهمية مع أمريكا واستمرار العدوان الأمريكي، استمرار العدوان الإيراني على الخليج، البحرين وقطر والكويت طبعا في الفترة الأخيرة، نجد أن قوة دفاع البحرين استطاعت الصد الكثير من المسيرات والصواريخ البلاستية على البحرين. وأنا أعتقد أن مثل هذه الرسالة واضحة، أن يعني عزيمة الجنود البحرينيين صلبة لا تلين، خاصة مع ظل هذه الظروف اللي احنا نشوفها، وكنا نعتقد انها بتخف، ولكن هذه تحتاج طبعا يقظة
0: صحيح.
1: وهذه طبعا قوة دفاع البحرين اللي احنا تعودنا عليها من سنوات منذ نشأة الأولى على يد سيدي جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة، هم على نفس مؤهلين للدفاع عن البحرين، مؤهلين للدفاع عن المكتسبات. الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكم الهائل من الصواريخ
0: نعم
1: بلاستية ومسيرات اللي يعني نزلت على البحرين عدد كبير على حجم
0: صحيح
1: البحرين
0: صحيح،
1: ولكن استطاعت أن يصد العدد الكبير منها، وإن كان هناك بعض الصواريخ لربما نزلت على الآمنين وذير، ولكن الحمد لله أن قوة الدفاع البحرين استطاعت أن تصد العدد الكبير من هذه الهجمات الإيرانية السافرة.
0: نعم، طيب يعني على مستوى السياسة الخارجية كيف

0: تقرأ موقف مملكة البحرين من هذه الاعتداءات الإيرانية الممنهجة أستاذ صلاح؟
1: للأمانة طبعا وزارة الخارجية قامت بدور كبير أستاذ دلال منذ بداية العدوان، والبحرين لم تدافع فقط عن أمنها وعن أمن البحرين، ولكن هي قامت بدور كبير بالدفاع عن منظومة مجلس التعاون بما فيه الأردن.
0: نعم.
1: فلذلك كل الحراك اللي قامت فيه وزارة الخارجية من خلال المنظمة الأممية لمجلس الأمن والأمم المتحدة استطاعت أن توصل الرسالة الحقيقية للمجتمع الدولي للأعمال العدائية اللي تقوم فيه إيران، حتى تم إصدار القرار 2817
0: نعم.
1: اللي يدين إيران لأعمالها العدائية ضد دول المنطقة، ويدين إيران كذلك هذا القرار بإغلاقها مضيق هرمز. فلذلك اليوم المجتمع الدولي يشاهد الحراك اللي تقوم فيه البحرين بحكم أن هي الممثل عن دول منظومة مجلس التعاون والأردن، وشاهدناها في الأيام الأخيرة في الاجتماع
0: نعم.
1: الطارئ
0: نعم.
1: اللي في
0: اللي حضر وزير الخارجية
1: نعم،
0: ويعني وضع الأدلة والبراهين بالضبط. أمام المجتمع الدولي نعم.
1: فشاف المجتمع الدولي شاف أن لا زالت إيران بعد المذكرة التفاهمية مع أمريكا
0: خرقت هذه المذكرة
1: بالضبط
0: نعم.
1: لم يستمر حتى 10 أيام، وكأن هناك خطابين.
0: على ماذا يدل أستاذ صلاح أن خرقها لهذه المذكرة بالذات؟
1: أنا أعتقد يعني أن إيران العقلية الإيرانية لا زالت مو مستوعبة حجم الكارثة اللي هي تقوم فيه على المجتمع الدولي. الأضرار ليست فقط على دول الخليج أستاذ دلال، لا، لكن هذه العقلية أنا أعتقد هناك إشكالية في النظام الإيراني في عدم تعاطيه الجاد. يعني نجد أن هناك وزير الخارجية عراقشي يتحدث عن الحوار وعن الدبلوماسية ويرسل رسائل إلى دول الخليج ويتواصل حتى مع وزراء نعم. الخارجية في دول الخليج، لكن في نفس اليوم نجد الصواريخ تنزل على دول الخليج. أنا أعتقد هناك إشكالية في هذا النظام إلى الآن مو مستوعب حجم الأضرار اللي
0: يمكن يعني نقول أن النظام غير مستقر عندهم،
1: وهذه أعتقد هاي ظاهر، لأن إلى الآن لا نعلم من يدير البلد. يعني إذا كان على الرئيس الإيراني نجد أنه سوري وليس له قرار، وحتى في خطاباته يهدد الحرس الثوري إن لم يستجب إلى الحوار إيران تتجه إلى الجحيم هكذا يعني
0: صحيح.
1: ولكن إلى الآن أنا أعتقد أن هناك عندهم خلل في يعني مصنع القرار الإيراني اللي إلى الآن مو مستوعب حجم الدمار اللي أصاب إيران، حجم الدمار اللي أصاب المنطقة، حجم الدمار اللي أصاب العالم اليوم
0: نعم، خصوصا مع إغلاق مضيق هرمز أستاذ صلاح نعم.
1: أستاذ دلال، مضيق هرمز ممر مائي دولي وشريان حيوي لتدفقات النفط
0: صحيح،
1: ولكن النظام الإيراني حينما يغلق مثل هذه الممرات أو يصيب دول المنطقة هو أصاب العالم بأسره
0: صحيح.
1: لذلك العودة يجب أن يعود إلى رشده في عملية يعني الجلوس على طاولة الحوار وتفكيك هذه الإشكالية اللي هو يعاني فيها من الداخل. أنا أعتقد ليست الإشكالية مع المجتمع الدولي، هو إشكالية داخل لا زال يؤمن بثقافة أو بوعي تصدير الثورة الإيرانية بالوسائل الإرهابية، لا زال يؤمن بمشروع أم القرى الإيراني اللي هو محور الكون، لا زال يؤمن بمقر خاتم الأنبياء اللي هو الإيراني وهو المتحدث الرسمي. كل هذه الإشكاليات داخل النظام الإيراني، كيف يعيد ترتيب أوراقه والجلوس؟ هو أمامه 2 شهر، إذا اليوم احنا خلصنا 20 يوم، باقي عندنا تقريبا بعد 40 يوم، ولا زال السلوك عدائي مع دول الخليج. أنا أعتقد كان المفترض يفتح قنوات الحوار مع دول الخليج، يفتح قناة الحوار مع الأردن، يفتح مع الأمم المتحدة
0: نعم.
1: حتى يصل إلى مرحلة ما نوصل إلى مرحلة الصدام وتدمير إيران كما نشاهد اليوم
0: صحيح.
1: وأنا أعتقد هذه مسلك خاطئ، أن يقوم فيه نظام المفترض يكون نظام دولة وليس نظام ميليشيات أصطدم أو أرسل، كان في السابق يرسل خلايا الأرهابية
0: نعم.
1: أما الآن هو مباشرة يعني الصواريخ اللي تأتي على البحرين أو تطلق على الكويت مثلا في الأيام الأخيرة هي قادمة من إيران، وهذه إشكالية أنه كيف أنت كنظام إلى الآن لا تستطيع أن تردع الأرهابيين عندك من إرسال هذه الصواريخ. أنت تريد الاستقرار، لا يمكن أن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا من خلال دول

0: ولا الجوار اللي هي الخليجية. إذا كان هناك في حوار لابد أن يكون عن طريق هذه الدول، لأن هذه الدول لها علاقات بالمجتمع الدولي وتستطيع أن يعني أن تقدم الحلول حتى لا يكون هناك صدام مباشر بين إيران وأمريكا.
1: الجلوس على طاولة الحوار بالعكس يعني هذا يعطي يعني مفهوم جيد للجميع.
0: قيمة
1: يعني
0: هي نعم. قيمة إنسانية وحضارية أن أنت تستطيع أن تتعايش مع العالم.
1: صحيح.
0: ليس هناك من دولة تستطيع استدلال أن تعيش بمفردها عن العالم. أي دولة تحتاج إلى الجوار.
1: صحيح.
0: وأنا أعتقد ليس هناك من جوار أفضل من جوار الدول العربية في الخليج العربي. هذه أفضل جوار لأنه يحترمون الجيرة، يحترمون لديهم قوى مبادئ إسلامية، لديهم قيم إنسانية. لم يشهد العالم أي توتر مع دول الخليج تحديدا. دول الخليج لها علاقات منفتحة مع كل دول العالم. ونحن نشاهد البحرين في عهد سيدي جلالة الملك هناك علاقات كبيرة، هناك تواصل كبير، وهذه مما جعل البحرين أصلا اليوم هي على رأس الدول في قضية الحوار والتعايش والتسامح، اللي احنا نشاهده يعني حقيقة ملموس عندنا كمواطنين. فاحنا مع الأسف أن إيران تدفع في اتجاه الصراع والصدام مع دول ليست بمعنية بالصراع أصلا.
1: نعم.
0: لكن هذا
1: ليس معنيين أيضا بأي شيء يحصل. نعم. تفضل بالبقاء معي أستاذ صلاح، معنا مداخلة هاتفية مع سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى. نرحب بك أستاذ علي. بداية، في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة واتساع تداعياتها، إلى أي مدى بات واضحا أن ما يجري لم يعد مجرد تصعيد عابر بل محاولة ممنهجة لإرباك أمن المنطقة وتقويض استقرارها؟
2: مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم بداية على جهودكم الوطنية والمقدرة في هذه الظروف الاستثنائية، وأشكركم كذلك على هذه الاستضافة. في البداية اسمحوا لي أن أرفع إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أن أرفع إلى جلالته أسمى آيات الولاء والوفاء، معاهدين المولى عز وجل بأن نبقى وعلى الدوام جندا مخلصين ودرعا متينا لهذا الوطن الغالي في ظل ما تواجهه مملكة البحرين ودول مجلس التعاون من اعتداءات غادرة تسعى إلى زعزعة أمنها والنيل من استقرارها، ولكن البحرين عصية بإذن الله على هذه المحاولات. طبعا ما تقوم به إيران ليس فقط انتهاك صارخ للقانون الدولي يعني العام، ولكنه أيضا للقانون الدولي الخاص. على سبيل المثال القانون الدولي البحري، يعني اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تعتبر ما تقوم به إيران من عرقلة لحرية الملاحة، من انتهاك لنظام المرور العابر، من أيضا يعني تعطيل الملاحة، تعطيل وتهديد سلامة الملاحة، أيضا المساس بسلاسل الإمداد، تعتبر ذلك يعني عمل عدواني. هذا العمل يعتبر حصار بحري. طبعا إيران تقوم بمنع في البداية بمنع يعني السفن من العبور، تحاول أن تفرض عليها رسوم، والآن أيضا تقوم ب يعني التعدي المباشر على السفن التجارية وعلى ناقلات النفط. هذه الأفعال هي أفعال جرمية يعاقب عليها القانون الدولي. إيران تقوم بذلك لأنها تريد أن تستمر في هذا المشروع الإقليمي، تريد أن تصعد، تريد أن تحاول هذه المحاولات الممنهجة لإرباك أمن المنطقة وتقويض أمنها وتقويض استقرارها. وأعتقد بأن يعني على سبيل المثال قرار مجلس الأمن الأخير الذي يعني قدمته مملكة البحرين وتبنته يعني مجموعة كبيرة من دول العالم قد فصل في هذا الأمر. قرار مجلس حقوق الإنسان كذلك الذي أيضا قدمته مملكة البحرين وتبنته يعني العديد من دول العالم، والقرارين سواء قرار مجلس الأمن أو قرار مجلس حقوق الإنسان وصف الأفعال التي تقوم بها إيران بأنها أفعال جرمية، بأنها أفعال تعد من جرائم الحرب، وأيضا قرار مجلس حقوق الإنسان اعتبرها من جرائم الإبادة التي تستوجب العقوبة. هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولكن إيران لن تنجح يعني في هذا المشروع، ولن تنجح بتصعيدها ومحاولتها الممنهجة أن تقوض أمن أو استقرار المنطقة، لأن المنطقة بها أنظمة ثابتة وبها يعني شعب واعي، شعب خليجي واعي، وفي ظل أيضا القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه، البحرين عصية، وأيضا قادة دول مجلس التعاون قادتنا كذلك يعني بهم نعم. الحكمة

0: الحكمة وهم يعرفون كذلك هذه السياسة الإيرانية، وإن شاء الله يعني دول مجلس التعاون عصية على هذه المحاولات الإيرانية.
1: نعم أستاذ علي، إلى أي مدى عكست يقظات الأجهزة الأمنية والبواسل الجهازية العالية في التصدي لهذه الاعتداءات واحتواء أثارها؟
0: أعتقد يعني هي أيضا فرصة سانحة وسؤال مهم أن نتحدث عن يعني جاهزية واحترافية أجهزتنا الأمنية. أعتقد بأن عكست الأجهزة الأمنية جاهزية واحترافية عالية وثبات وطني للرجال، ابتداء هم صدقوا ما عهدوا الله عليه، هم ثبتوا على الحق ودافعوا عن حياد الوطن وعن سلامة أراضيه وعن سلامة مواطنيه ومقيميه، هم كذلك صدوا كيد المعتدي، هم رجال نفتخر بهم، فهم ثابتون في مواقعهم، يعملون بكل حزم وبكل عزم كذلك في حماية سماء البحرين ومياهها وأرض الوطن، يتصدون بوطنية وولاء لكل من تسول له نفس المساس بأمن واستقرار وطننا الغالي. جهودهم طبعا بصراحة جهود كبيرة، يعني منتسبي قوات دفاع البحرين ووزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني وجميع الأجهزة المعنية يعني بذلوا الغالي والنفيس في هذه الظروف الاستثنائية. تضحياتهم ستظل راية خالدة ومضيئة في تاريخ مملكة البحرين. مواصلتهم بعزيمة وإرادة وجاهزية عالية في التصدي للهجمات العدائية والجبانة التي تشنها إيران هي صراحة وسام فخر لنا جميعاً. صيانتهم لأمن وسيادة مملكة البحرين تزيدنا نحن أيضا كمواطنين وكمقيمين عزم، وتزيدنا أصرار، وتزيدنا ولاء، وأيضا تزيدنا التفاف حول قيادتنا الحكيمة. مملكة البحرين ستظل بإذن الله تعالى دائما عصية على كل من أراد بها سوء، ومواقف البحرين الثابتة تجاه مواطنيها وتجاه أشقائها من دول مجلس التعاون هي قيم راسخة، وهي قيم أيضا متجذرة فينا، نستلهمها من يعني من المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة، ونستلهمها كذلك من تاريخ البحرين. البحرين ستظل دائما عصية بوجود رجالنا البواسل.
1: نعم بإذن الله تعالى. سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا لك. وعودة مرة أخرى لضيفي في استوديو مركز الأخبار الأستاذ صلاح الجودر. أستاذ صلاح، يعني في موازاة موقف مملكة البحرين برزت أيضا مواقف إقليمية ودولية حيال هذه الاعتداءات الآثمة والغاشمة، كيف تقيم هذا الحراك السياسي والدبلوماسي اليوم؟
2: يعني المجتمع الدولي تابع الأحداث اللي يعني وقعت في منطقة الخليج العربي بسبب العدوان الإيراني الآثم، لذلك التكتل الدولي ظهر بشكل جلي خاصة بعد تحرك البحرين نيابة عن دول الخليج والأردن.
1: نعم.
2: وهو اللي أكد أن هذه الدول تم الاعتداء عليها من قبل إيران خلال هذه الفترة الماضية، وصدر القرار 2817. وأنا أعتقد هذا هو الأسلوب الحضاري، أن أنت المجتمع الدولي يكون على بينة. وذلك طبعا لسبب ان الآلة الإعلامية الإيرانية اخذت نشر الأكاذيب، نشر تزوير الحقائق، قلب الحقائق، وحاولت طبعا خلال الفترة الماضية ان هي تصور ان دول الخليج هي طرف في الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، وهي غير صحيح. الحرب كانت بين امريكا وبين إيران لسبب واحد وجوهري، طبعا مع مجموعة من العوامل، لكن كان هو الملف النووي اللي تم التوقيع عليه سنة 2015 مع مجموعة 5+1، وهو كان ظاهر من البداية أن هذا المشروع أو هذا الملف كان فاشل، وكانت هناك ملاحظات جوهرية وطرحت دول الخليج على الرئيس الأسبق باراك أوباما. لذلك الدبلوماسية اليوم أخذت تتدرج في الصعود منذ اليوم الأول، ووجود البحرين كعضو غير دائم في مجلس الأمن سهل إيصال المعلومات هذه، وساهم كذلك بإيضاح الصورة الحقيقية. ولا زالت البحرين طبعا تمارس دورها بكل جدية من خلال الدبلوماسية الهادئة، واللي يقودها سعادة الوزير الدكتور عبد اللطيف الزياني.
1: نعم، جهوده واضحة صراحة
2: جدا.
1: نعم.
2: جدا جدا، يعني لاحظنا احنا هذه، وهو رجل محنك وله دور كبير خاصة في ترأسه في أو أمانته في مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، استطاع أنه يقدم إنجازات كبيرة على هالمستوى. واستلامه إلى حق

0: طيبة وزارة الخارجية كذلك هو ساهم بشكل كبير أنه يوصل المشروع الريادي لجلالة الملك إلى العالم. وشاهدنا حقيقة في السنة الماضية لربما من عام 2004 البحرين تقيم حوار المنامة، والملف الآن في يد سعادة وزير الخارجية. هو ساهم كذلك في أن المجتمع الدولي خلال العدوان الإيراني السافر أن يطلع على الأحداث عن قرب لما للبحرين من مكانه، وما للبحرين طبعا من مصداقية في عرض هذه الحقائق. فلذلك استطاعت البحرين أن تكشف الحقائق للمجتمع الدولي، وفي الاجتماع الطارئ قدمت الصور
1: والأدلة والبراهين
0: إلى درجة أن المندوب إيران لم يستطع يعني ينكر هذه الصور وهذه الاعتداءات على المنازل الآمنين والأعيان المدنية. وكان هذا واضح، يعني إصابة المحرق، المنامة، السترة، مدينة
1: الكثير من الأماكن المدنية.
0: بالضبط. فهذه كان واضح للمجتمع الدولي أن آلة الإعلام الإيرانية كانت تكذب طوال الوقت وتدعي زورا أن هناك أنها تستهدف القواعد الأجنبية في منطقة الخليج، ولكن الحقيقة أنها كانت تستهدف الأعيان وهناك الإصابات الكثيرة. أنا أعتقد الدبلوماسية البحرين استطاعت تحقق إنجاز كبير، وهي مستمرة على فكرة. خلال هذه الفترة هي تقدم الصورة المشرفة إلى معالجة القضايا اللي في المنطقة، مع أن هي البحرين مع دول الخليج دول متضررة
1: صحيح،
0: ولكن تحاول إيجاد مخرج إلى
1: وحل سلمي. أكيد
0: حل سلمي، نعم، ويرضي جميع الأطراف.
1: صحيح.
0: وأنا أعتقد ممكن أن ينتهي الملف في يوم، لو كانت العقلية الإيرانية تؤمن بالحوار ممكن أن يعالج هذا الملف.
1: نعم. طيب أستاذ صالح، يعني إلى أي مدى أثبتت إيران عبر هذا المسار المتكرر من الاعتداءات أنها يعني تنقض ما تطرحه من تفاهمات وتعهدات، يعني وأيضا تتعامل مع التهدئة كغطاء سياسي فيما تواصل يعني التصعيد على الأرض؟
0: يعني احنا اقرب، يعني دول الخليج هي اقرب دول الى ايران، وهي اقرب الى العقليه الايرانيه. يعني خلال السنوات الماضيه الطويله نعرف ان ايران لا تقف على يعني على مبدا او تتمسك بميثاق او عهد، فلذلك لديها هي تناقض في السلوكيات. وفي هالازمه الاخيره
1: نعم
0: نجدها أنها هي توقع المواثيق والعهود، وشاهدناها في أولا في التحرك القطري، وبعدين التحرك العماني، وأخيرا في التحرك الباكستاني. ولكن حينما توقع على التحرك الدبلوماسي أو حوار حضاري نجد في اليوم الثاني سلوك عدائي بالصواريخ والمسيرات.
1: نعم.
0: أنا أعتقد أن هذه ربما هو يعني يقوم على أمرين، احتمال كبير، يعني أنا قرأت نفسي. الأمر الأول هو كسب الوقت، هو تكسب الوقت لتأخذ نفس حتى يعني تعيد قراءة المشهد، وكسب الوقت مع خصم مثل.
1: بس هذا يدل على ضعفها أستاذ صلاح،
0: بلاشت.
1: يعني هي توقع اليوم وغدا يعني تنسى هذا التوقيع، هذا ليس
0: بالضبط
1: لصالح إيران.
0: لا.
1: أصلا
0: هي لذلك هي حينما تمارس مثل كسب الوقت هي في نفس الوقت تقوم بعمل إرهابي.
1: نعم.
0: تمارس في نفس الوقت، يعني مع أن هي وقعت مع أمريكا على مذكرة تفاهم لتخفيف التوتر.
1: نعم.
0: إلى التوقيع على الاتفاقية النهائية، ولكن في هالأثناء قامت بشن أعمال عدائية، ضربت 3 بوارج نفط.
1: صحيح.
0: في الخليج.
1: صحيح.
0: يعني
1: على ماذا يدل هذا أستاذ صلاح؟
0: إشكالية النظام، النظام قائم على الوحشية، قائم على العنف. يعني شفنا في أبشع صورة في العراق، تدخل السفر، شفنا في أبشع صورة في لبنان، إلى اليوم يعترف على على على استقلالية وإرادة الشعب، يعني يحاول انتزاع إرادة الشعب اللبناني.
1: نعم.
0: نجدهم يتدخل بشكل سافر في اليمن، يرسل لهم الطائرات والأسلحة من أجل خلخلة الوضع وإغلاق مضيق باب المندب. كل
1: نعم.
0: هذه سلوكيات هو يوقع في النهار وبالليل يشن الصواريخ، وشاهدنا احنا صواريخ باليومين الماضيين، مع أنها هي مذكرة تفاهم وتخفيف توتر، ولكن لا يؤمن هو العقلية، لا يؤمن بثقافة الحوار والجلوس على الطاولة الحوار مع الخصوم. فلذلك هو يدفع في الاتجاه، لا يريد أن ينهي القضية هو قائم على هالأساس.
1: وهذه هو دليل واضح يعني عند مجلس الأمن أن اليوم يتوقع مع إيران يعني اتفاقية، وبكرة تنقض هذه

0: الاتفاقية، هذا دليل واضح على أن هي ليست بجادة.
1: هو مجلس الأمن أصبحت عند المسألة بينة، يعني من صحيح. من بعد إصدار قرار 2817 يشاهد السلوك. يعني لو كان قبل هذا القرار لربما نقول إلى الآن المجتمع الدولي يعني هو عنده شك في في في الحالة اللي إحنا نشاهدها في الشرق الأوسط، لكن بعد إصداره وموافقة 135 دولة على مشروع أممي 2817 يدين الأعمال الإيرانية، يدين إغلاق باب إغلاق مضيق هرمز.
0: نعم.
1: الآن كل سلوكيات إيران مسجلة ومدونة. صحيح. لذلك هناك اليوم على المجتمع الدولي أن يهتم في هذا الملف، لأن إيران إلى الآن تحاول الهروب إلى الأمام، لا تريد أن تناقش صلب الموضوع وهو الملف النووي. طبعا الملفات الأخرى الأربعة المشهورة اللي هي الصواريخ البلاستية والطائرات المسيرة، الأذرع الأرهابية في المنطقة، لكن هذا الملف اليوم أنا أعتقد أنه لا يؤمن بالشرعية الدولية. نعم. هو فعلا في الأمم المتحدة، ولكن لا يؤمن، لأن من يؤمن ينصاع إلى القرار. صحيح. الأممي ويحترم هذه الدول المنضوية تحت هذه القمة.
0: نعم. طيب أستاذ صالح، يعني أمام هذا التمادي الإيراني الكبير، يعني ما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي لوقف هذا السلوك وأيضا وضع حد للاعتداءات الإيرانية المتكررة؟
1: يعني حينما صدر القرار 2817 هناك مجموعة من التدابير اللي تقوم فيها الأمم المتحدة.
0: صحيح.
1: كأن يحول إلى محكمة العدل للبث فيها وإدانة مباشرة إلى النظام الإيراني. هناك وسائل ردع اقتصادية لربما حتى عسكرية بالقوة، الأمم المتحدة بإمكانها أن تتدخل بالقوة، لكن هناك بعد وسائل اقتصادية. هذه التراتبية في العمل اليوم بعد ما يعني دول الخليج والأردن قطعوا هذا الشوط الكبير في إدانة النظام الإيراني والذي لا يزال باعتداءات على هذه الدول، هناك مراحل. أنا أعتقد المجتمع الدولي اليوم عليه مسؤولية كبيرة حتى لا تتوتر العلاقات أو لربما يتسع دائرة الاتصال،
0: وأن تكون هناك مصداقية. أستاذ صلاح، يعني
1: لا شك.
0: نعم.
1: الدول اليوم عليها تتحمل مسؤوليات الدولية في إدانة إيران ومن ثم اتخاذ الإجراءات. قضية المجاملة مع النظام الإيراني بأن يهدأ من ذاته كل السبل أغلقت، يعني صحيح. كل المحاولات، إلى درجة أن الرئيس الأمريكي يقول أنا هذا النظام لا أثق فيه، يعني هذه النظام الإدارة الأمريكية وعلى رأس الرئيس ترامب يقول هذا النظام لا أؤمن فيه، ويصف الإدارة أو النظام الإيراني بأبشع الصور، لأنه فعلا إحنا في هذه المنطقة نعلم أن هذا النظام مع الأسف الشديد لا يحترم لا جيرة ولا قانون ولا المبدأ للأسف. ولا ميثاق. وهذا فلذلك أنا أعتقد المجتمع اليوم الدولي تتضح لها الصورة أنه هو يحاول الدفع بالمجتمع الدولي إلى صراع أكبر، ويحاول جر دول الخليج، على فكرة دول الخليج بأسرها قادرة على الردع، تستطيع أن توقف النظام الإيراني، لكن لا تريد أن تنجر إلى صراع ليست بطرف فيه.
0: صحيح.
1: لذلك هي طريق الدبلوماسية الهادئة مع المجتمع الدولي، واليوم المجتمع الدولي أعتقد الحقائق كلها مكشوفة عنده.
0: نعم. بالحديث عن يعني الطريقة الدبلوماسية، كيف يمكن الحديث عن مسار دبلوماسي أو فرص تهدئة فيما تواصل إيران اعتداءاتها الممنهجة وأيضا تفشل عمليا كل ما يطرح من مسارات لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار؟
1: يعني كانت أبواب التهدئة وأوراقها في أيدي دول الخليج، وكانت تسعى بكل السبل إلى معالجة هذا الملف مع النظام الإيراني، مع أنها كانت متضررة. يعني نعم. في 12 يوم اللي في شهر يونيو 2025 تضررت مثل قطر، أصيبت يعني تضررت بصواريخ من.
0: صحيح.
1: ومع ذلك قامت دولة قطر بمحاولات إلى التهدئة مع النظام الإيراني لمعالجة الملف الإيراني، ولكن أصر النظام. بعد ذلك أتت عمان، سلطة عمان، وقامت بجهود كبيرة.
0: نعم.
1: يعني حقيقة هاي مشهودة، وهما ثنتين عضوتين في مجلس التعاون الخليجي، وأغلق الأبواب لأن وجدوا أن النظام الإيراني لا يعني لا يثق فيه. جاءت جمهورية باكستان وتحرك رئيس الوزراء الباكستاني لمعالجة ووضع ورقة ذات قيمة حضارية، وهي مذكرة التفاهم مع الإدارة الأمريكية، ووصل إلى نتائج مبهرة. ولكن بعد كل هذه المحاولات إيران نسفت هذه

استهداف وضرب الناقلات ودول الخليج. أنا أعتقد أن اليوم المجتمع الدولي عليه مسؤولية أن يتحرك، لأن النظام الإيراني إن كان هناك دولة يمكن الوثوق فيها أن تتحرك يعني لكبح جماح التهور الإيراني باستهداف إلى دول المنطقة، ليس دول الخليج، يعني ليس المتضررين فقط عن دول الخليج، ولكن من الملفات اللي كان يطرحها الرئيس الأمريكي هي الأذرع في المنطقة. نعم. يعني كانت بالوكالة إيران تتدخل في الشأن العراقي، حتى سلبت الإرادة من الشعب العراقي العربي المستقل، وكانت تتحرك وترسل الصواريخ على دول الخليج، والشرفاء من العراق كانوا ينكرون هذه الأعمال لأن هذه دول عربية وجارة وليست بمعنية. ومع ذلك اتجهت إلى لبنان بلد عربي كذلك وعضوة في جامعة الدول العربية. نعم. اليمن حينما يعني دفعت بالحوثيين إلى احتلال صنعاء والعبث بأمن اليمن، وهي اليوم تحاول إغلاق مضيق باب المندب. كل هذه الأمور نعتقد أن الدبلوماسية إن كان هناك

0: ومع ذلك اتجهت إلى لبنان بلد عربي كذلك وعضوة في جامعة الدول العربية.
1: نعم.
0: اليمن حينما يعني دفعت بالحوثيين إلى احتلال صنعاء والعبث بأمن اليمن وهي اليوم تحاول إغلاق مضيق باب المندب. كل هذه الأمور أنا أعتقد أن الدبلوماسية إن كان هناك بالمجتمع الدولي من لديه يعني قدرة أن يكبح جماح النظام الإيراني، وإلا بعد ذلك أنا أعتقد المجتمع الدولي لديه مجموعة من الخيارات أبرزها الجانب الاقتصادي اللي ربما يكون أشد على النظام الإيراني.
1: نعم، تفضل بالبقاء معي أستاذ صلاح، نتوقف مع فاصل قصير ونعود لحوارنا.
2: ورا كل وطن ثابت قوة تحميه بثقة ما تهتز، قوة دفاع البحرين حضور دائم وجاهزية مستمرة ترفع مستوى الاستعداد وتعزز القدرات وتبقى على هبة الاستعداد لكل طارئ. وفي ظل الظروف الراهنة تجلت جاهزيتهم العالية وانضباطهم العسكري واستعدادهم الكامل للدفاع عن مملكة البحرين بكل قوة واقتدار. رجال يحملون الوطن في قلوبهم ويوقفون له بكل فخر، ثبات وعزيمة وانتماء ما يتغير مهما كانت الظروف، قوة نثق فيها ونفخر بها ونطمئن بوجودها. ونتيجة لهذه الجهود تبقى مملكة البحرين آمنة وقوية محمية بسواعد أبنائها. حفظ الله مملكتنا ودام عليها نعمة الأمن والأمان.
1: أهلا بكم من جديد وعودة إلى ضيفي في استوديو مركز الأخبار الأستاذ صلاح الجودر. أستاذ صلاح، يعني عدم التزام إيران بتعهداتها تجاه أمن المرور في مضيق هرمز إلى جانب الاعتداءات على الناقلات، كيف يقوض استقرار المنطقة ويهدد أمن الممرات البحرية؟
0: يعني مضيق هرمز منذ الأزل هو ممر مائي، يعني من الحضارات القديمة.
1: صحيح.
0: معروف هو بين حضارة الرافدين إلى الهند والسند ويأخذ إلى أوروبا، فلذلك لم نسمع يوما أن هناك دولة مشاطئة إلى مضيق هرمز أنها تدعي الملكية أو تمنع السفن. ولكن هذا الأمر طارئ اللي قام فيه النظام الإيراني حينما فقد كل أوراقه في المنطقة، يعني منذ بداية الحرب مع أمريكا فقد ولم يبقى أمامه إلا خنق مضيق هرمز، وهذا المضيق هو أصلا مصيري لكل دول العالم.
1: صحيح. يعني ممر عالمي
0: وتتضرر منه دول العالم، يعني إن كان النظام العراق الإيراني معذرة أنه كيف فكر أنه يغلق هذا المضيق ويلحق بدول الخليج الضرر، هو الضرر على كل دول العالم.
1: صحيح.
0: اليوم يعني سواء امدادات النفط، الغاز،
1: سلاسل الامداد، نعم،
0: الغذاء، الأدوية وغيرها الكثير، بلا شك ان الدول الخليج تتضرر بلا شك، ولكن
1: نعم.
0: دول العالم بأسرها، يعني يخرج من هذا المضيق 20% من سلاسل الامداد.
1: نعم.
0: كل العالم يستفيد من هذا المضيق، فلذلك محاولة أن إغلاق المضيق أو فرض الهيمنة أو فرض حتى الجباية هو يتحدى الإرادة الدولية وهو مصيري لكل دول العالم، لن توافق على هذا الأمر.
1: نعم.
0: ولا وإن كان يحاول يجر أحد دول الخليج أن تتعاطف معه وتقف معه في يعني أخذ الجباية، ولكن المجتمع الدولي يرفض مثل هذا الطرح، والدول الخليجية بأسرها تؤمن بأن هذا الممر ممر مائي دولي كل العالم يستفيد منها. فلذلك أنا أعتقد أن محاولته إلى اليوم لي الأذرع الأمريكية، ويعتقد أنها هي ورقة من أوراق الضغط في المنطقة حتى يتجاوز عن ملف النووي أو الأذرع أو الصواريخ البلاستية. أنا أعتقد هذه عقل غير صحيح أن أنت يعني تغلق، لأن اليوم أنا أعتقد كل دول العالم تقف في خط عدائي مع إيران.
1: أكيد.
0: لأنها مستمرة في إغلاق، واليوم الكل يعلم أن إيران مع عدائها المباشر حق دول الخليج بأسرها هي تعادي المجتمع الدولي بإغلاق هذا المضيق.
1: نعم. طيب أستاذ، إلى أي مدى يشكل هذا السلوك الإيراني الآثم تهديد مباشر لسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في مضيق هرمز والخليج بشكل مفصل شوية؟
0: يعني أبسطها مستوى الجوع.

0: اللي أصاب العالم، يعني مستوى الفقر والجوع اللي أصاب العالم، لأن الكثير من دول العالم تعتمد على هذه على هذا الممر المائي بتدفقات النفط بالأسمدة، الزراعة تتضرر، كل هذه المجتمع الدولي اليوم يعني يعاني من ما قامت في إيران. وحتى وإن كان يعني لنفترض أن إيران يوم ما أرى يعني خلاص تبتعد عن إغلاق المضيق، عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة الأسواق العالمية إلى طبيعتها تحتاج إلى أوقات طويلة.
1: صحيح.
0: خاصة الآن أسعار التأمين ارتفع بشكل باهظ وكبير، ويعاني منه الكثير من الاقتصاديين اليوم في في في, في الأسواق العالمية. فلذلك إغلاق المضيق يؤثر على التجارة الدولية. ما أعتقد أنها تستطيع أن تستمر في إغلاقها، لأن الضرر كبير، سواء الضرر على الولايات المتحدة، على الصين، على روسيا، على الاتحاد الأوروبي بما فيه طبعا الدول العربية والخليجية. أنا أعتقد هذه تهور سياسي، وإن كانت ورقة مذكرة التفاهم كانت جدا مناسبة، يعني إلى تخفيف الاحتقان ومن ثم الاحتكام للعقل في توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية. عودة الحين الوضع إلى طبيعته بيكون من الصعوبة إذا كانت أمريكا والرئيس الأمريكي يعني نزع يده من هذه المذكرة وقال هذه لا يمكن أن نؤمن فيها، لأن النظام غير جاد فيها.
1: صحيح.
0: النظام الإيراني غير جاد، وفعلا نحن نشوف لا جاد هو في فتح مضيق هرمز، ولا جاد في امتناع عن ضرب دول الخليج بأسرها،
1: لا جدية في أي شيء،
0: في أي شيء.
1: نعم.
0: وهذه إشكالية، وأنا أعتقد هذه إشكالية داخل إيران قبل أن تكون مع المجتمع الدولي، لأن النظام الإيراني لا نعرف من يعني يقود هذه السفينة، ومن من من هو الرئيس فيها أو من هو المرشد. أنا أعتقد أنه يعيش فترة صعبة هو داخل النظام، وإشكاليته مع الشعب اليوم وحتى مع الجوار اللي احنا نشاهد احنا كدول خليجية.
1: نعم، تفضل بالبقاء معي أستاذ صلاح، معنا أيضا عبر الهاتف من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد ركن متقاعد نضال أبو زيد. رحب بك. بداية عسكريا، ماذا يكشف اتساع دائرة الاعتداءات الإيرانية الآثمة لتطال مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية عن طبيعة التهديد الذي بات يواجه أمن المنطقة؟
2: إيران تحاول تثبيت معادلة التناسب بحيث أنها تظهر بمظهر الندية في العمليات العسكرية تجاه الجانب الأمريكي، فكلما قصف الجانب الأمريكي أهدافا داخل إيران ذهبت إيران بمحاولة تثبيت هذه المعادلة. ولكن إذا ما رجعنا إلى الاستهداف الأول أو اليوم الأول من الاستهداف، كان هناك 80 هدف، اليوم الثاني كان هناك 90 هدف من الجانب الأمريكي، بمعنى أن هناك منحنى تصاعدي في الاستهدافات الأمريكية داخل إيران. إيران ذهبت في اليوم الأول لاستهداف الكويت والبحرين، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى الكويت والبحرين والأردن، ما يعني أنها لا تزال ضمن الأهداف التقليدية. دائما في العرف العسكري ليس مهم كم تستهدف بقدر ما أن الأهم ماذا تستهدف وماذا أصبت. الكويت والبحرين اعترضت كل، والأردن اعترضت كل الصواريخ التي تم استهدافها بها والطائرات المسيرة. لذلك يبدو أن الجانب الإيراني لا يجد مخرجا من الاستهدافات إلا بالترويج الإعلامي بأنه استهدف هذه الدول، لكن على أرض الواقع الاستهدافات لم تنجح لأن الاعتراضات حصلت على كل الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية. الأمر الآخر، إذا كان الجانب الأمريكي نفسه أعلن أن البحرية الأمريكية شاركت في قصف إيران، والبحرية الأمريكية على بعد ما يقل عن 140 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية، سواء حاملة الطائرات USS لينكولن أو المدمرة الأمريكية التي تعتبر رأس الحربة في عملية إطلاق الصواريخ الدقيقة، فيذهب الجانب الإيراني بدلا أن يستهدف هذه القطعة البحرية الأمريكية التي تخرج منها الاستهدافات، يذهب إلى استهداف البحرين والكويت والأردن، لأنه يدرك تماما أنه إذا استهدف هذه القطعة البحرية الأمريكية فإن فاتورة التكليف نعم. التي سيدفعها فاتورة باهظة.
1: نعم. طيب، إلى أي مدى يفرض هذا النمط المتكرر من الاعتداءات الإيرانية الآثمة رفع مستوى الجاهزية وأيضا التنسيق الدفاعي بين دول المنطقة في مواجهة أي تصعيد مماثل؟
2: الجانب الإيراني يتعمد استهداف الدول الخليج بشكل عام، ليس فقط البحرين والكويت بالإضافة إلى الأردن، لأنه يدرك تماما أن لا تنسيق دفاعي موجود بين تلك الدول. ولكن مؤخرا يبدو أن برزت

0: ملامح تنسيقا عسكريا، رغم أن هذا التنسيق لا يزال خجول، إلا أن هناك تنسيق بين دول الخليج والأردن حول الاستهدافات التي يجري. أعتقد أن هذا التنسيق ينحصر في إطار جمع المعلومات أو التنسيق الاستخباري، ولم يرقى إلى مستوى تنسيق عسكري أو تنسيق دفاعات جوية بين الجانبين. لذلك أعتقد أنه أصبح من الضرورة بمكان أن يكون هناك نظاما موحد بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية. وهنا أقول التهديدات الإيرانية، لأن التحدي الإيراني كان سابقا، والآن ارتقى التحدي من تحدي إلى تهديد، وأصبحت إيران تشكل تهديدا رئيسيا على دول المنطقة، سيما على الكويت والبحرين بسبب القرب الجغرافي من هذه أو من الأراضي الإيرانية. لذلك أصبح لابد من رفع مستوى التنسيق والارتقاء به من تنسيقا أمنيا إلى تنسيقا عسكريا. فقط أضيف نقطة غاية في الأهمية، أن الجانب الأمريكي، أننا لا نتوقع عودة العمليات العسكرية البحرية الجوية والبحرية الأمريكية إلى الشكل العسكري التقليدي الذي كانت موجودة عليه طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار. أعتقد أن الجانب الأمريكي أو مطبخ القرار العسكري الأمريكي قد خلص إلى ضرورة اتباع تكتيك جديد، وهو الصيد المريح أو الكومفورتابل هانتينج. هذا النوع من القتال هو الذي يعطي مرونة أكبر للجانب الأمريكي، وفاتورة التكاليف السياسية والمالية تكون به قليلة، وهو نفس الشكل الذي يتبعه الجانب الأمريكي حاليا من القيام بعمليات القصف المحدودة التي تستند إلى جهد استخباري. هذا النوع من القتال سيرهق الجانب الإيراني إلى حد كبير، ويستنزف مقدرات الجانب الإيراني، وخاصة الصواريخ التي يطلقها على الكويت والبحرين والأردن ودول
1: نعم،
0: المنطقة، ويتم اعتراض أغلب هذه الصواريخ. لذلك إذا تم الالتزام بهذا التكتيك على فترة طويلة، فإن معادلة التناسب التي تريد أن تفرضها إيران تسقط، ومعادلة فرض الهيمنة على مضيق هرمز
1: نعم
0: أيضا تسقط.
1: نعم من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد ركن متقاعد نضال أبو زيد، شكرا لك. وعودة لضيفي في استوديو مركز الأخبار الأستاذة صلاح الجودر. أستاذ صلاح، هذه الاعتداءات الإيرانية لم تستهدف مواقع عسكرية كما تدعي، بل أيضا طالت محطات الكهرباء والماء وأيضا المنشآت الخدمية والأحياء السكنية في مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية. إلى أي مدى يكشف هذا النمط المتكرر والممنهج أن الهدف هو ضرب الحياة اليومية للمدنيين وأيضا تربيعهم لا تحقيق أي هدف عسكري؟
2: نعم، طبعا هو في البداية أن الأجهزة الإعلامية الإيرانية تحاول تشويه الصورة أو قلب الحقائق،
1: نعم،
2: ودائما في نشراته أنها تستهدف قواعد أجنبية، وتعلم أن ليس هناك أحد في هذه القواعد. كانت قواعد لها اتفاقيات قديمة، ولكن مع بداية الحرب بين أمريكا وإيران خرجوا كل الجنود إلى داخل الأساطيل داخل البحر. ولكن مثل ما ذكرت يا سادة دلال، هي تحاول زعزعة الأمن داخل هذه الدول، خاصة في هذه الضربات الأخيرة على البحرين والكويت والأردن، وتحاول تصوير أن هي تستهدف منشآت عسكرية، وهذا غير صحيح. وهي تعلم أن المضادات الجوية في هذه الدول يعني لها بالمرصاد، وخاصة عندنا نحن في قوة دفاع البحرين تتصدى إلى الكثير من هذه المسيرات والصواريخ البلاستية لتحفظ أرواح الآمنين والمساكن. الإشكالية أن هذا النظام هو يعتقد أنه هو يستطيع أنه يعني يكذب على طول الوقت أو الأيام، أو يوصل الصورة الغير صحيحة. ولكن هو اللي يعني يفتقد هذا النظام، أن هذه الدول حينما تعتدي على دولة خليجية مثلا، هو اعتداء على منظومة دول مجلس التعاون، واعتدائك على الأردن يعتبر اعتداء على دول مجلس التعاون، لأن هذا تكتل عربي معروف وقديم. العلاقات العربية خاصة الأردن مع دول الخليج هي نسيج عربي واحد، فلذلك ما تتعرض له الأردن هو تعرض لدول الخليج، وكذلك بالعكس. فلذلك هو يسعى إن يثير الذعر، ويريد أن يقول للداخل الإيراني إن أنا استهدفت قواعد عسكرية أو قواعد أجنبية داخل هذه الدول، غير صحيح. ولكن هو يستهدف بشكل ممنهج واضح، يستهدف الآمنين لزعزعة الثقة وإشاعة الخوف والفوضى في المجتمعات الخليجية، ولكن الحمد لله ثقتنا بعد الله سبحانه وتعالى في قياداتنا السياسية المؤمنين فيها واللي مبايعينها واللي لها السمع والطاعة، والحمد لله احنا هذه الدول

0: تسير خلف القيادة السياسية، وعندنا جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أنا أعتقد إحنا في البحرين دائما في أمن وأمان لما تقوم به السياسة البحرينية من حوار، دعوة للتسامح والتعايش، وندعو ونتمنى طبعا السلام لكل الدول الخليجية والأردن.
1: نعم، طيب يعني كيف يمكن تثبيت مسؤولية إيران أمام المجتمع الدولي وفضح زيف مزاعمها بشأن استهداف مواقع عسكرية؟
0: الحين كل شيء مسجل صدر، كل شيء، يعني حتى الصاروخ لما يطلع من إيران في إحداثيات ومسكها ومعربي، والآثار اللي خلفت أو خلف العدوان الإيراني على الدول اليوم الخليجية وعلى الأردن كلها مسجلة.
1: نعم.
0: وأعتقد أن الدول الخليجية والأردن من حقهم التقدم بطلب تعويضات عن كل الأضرار اللي أصابت دولهم، فلذلك وتقديمها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة اليوم من أجل إطلاع الأمم المتحدة، وأنا أعتقد هذه الدبلوماسية اللي تقوم فيها البحرين خلال الفترة الماضية بتقديم كل الوثائق في أي اعتداء يصيب البحرين أو الأردن أو الكويت أو أي دولة خليجية.
1: صحيح.
0: منظومة دول مجلس التعاون في بينهم تعاون كبير في رصد هذا العدوان منذ أيامه الأولى إلى الآن، وهي دول ليست بمعنية بالحرب بين أمريكا وإيران، وأنا أعتقد أن دول الخليج قادرة على الدفاع عن نفسها، ولكن دائما تنتهج الأسلوب الدبلوماسي وإشراك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، فلذلك رصد الأضرار في هذه الدول مسألة جدا مهمة، وتقديمها إلى الأمم المتحدة لإيقاف النظام الإيراني عن تهوره.
1: نعم، طيب يعني الاعتداءات الأخيرة وما سبقتها يعني أظهرت أن مملكة البحرين ودولة الكويت وأيضا كافة دول مجلس التعاون في خندق واحد لمواجهة خطر المسيرات وأيضا الصواريخ الإيرانية. أستاذ صالح، إلى أي مدى يسهم هذا التهديد المشترك في تسريع وتعميق التنسيق الأمني والعسكري بين الأشقاء؟
0: احنا في تعاون خليجي قديم منذ نشأة مجلس التعاون سنة 1981، وكل الأخطار اللي تحرضت لها المنطقة الخليجية وجدنا أن دول الخليج كلها كتلة واحدة، يعني الغزو اللي تعرضت لدولة الكويت كل دول الخليج والعربية وقفت مع دولة الكويت. ما شاهدنا في الأيام الماضية من كورونا، وذي كان دول الخليج كمنظومة واجهت وباء كورونا يعني بتكتل خليجي، واليوم طبعا أثبتت التجربة أن دول الخليج بأسرها تعمل كمنظومة واحدة، سواء على المستوى الدبلوماسي.
1: نعم.
0: كخطاب سياسي موحد موجود في الأمم المتحدة، على المستوى الدفاعي والأمني والشرطي نجد أن هناك تعاون بين مجلس التعاون بأسرة، على كل المستويات نجد أن هناك تعاون ككتلة واحدة. وأعتقد أن الظروف اللي احنا شاهدناها خلال هذه الأيام بسبب العدوان الإيراني دفع دول الخليج أن تتجه إلى مستوى حتى الاتحاد اللي هو مشروع تقدم فيه الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية السابق الله يرحمه، من أجل التحول من التعاون إلى الاتحاد. وأنا أعتقد إحنا وصلنا إلى مستوى عالي من الاتحاد لما كان مصيرنا واحد وأصبحنا على كقيادات سياسية واحدة وكمجتمعات خليجية واحدة، واليوم المصير واحد، فما يصيب دولة خليجية واحدة بلا شك أنه يؤذي دول الخليج، فلذلك نجد أن كل دول الخليج متماسكة خلف قيادات سياسية للدفاع عن أمنها ومكتسباتها.
1: طيب أستاذ صالح، يعني في الختام، ما هي الرسالة اللي توجهها مملكة البحرين سياسيا وأمنيا وأيضا مجتمعيا لكل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها بأقل من دقيقة أستاذ؟
0: يعني المجتمع البحريني أثبت ولاء لسيدي جلالة الملك، وأثبت الانتماء لهذا البلد، وأثبت وحدته وقوته، فلذلك الرسالة اللي احنا نرسلها إلى العالم إن المجتمع البحريني هو مجتمع واحد.
1: نعم.
0: مجتمع متماسك يدفع الأخطار عنه، يؤمن بثقافة التسامح، يؤمن بثقافة التعايش، وهذا اللي احنا نتمنى على المجتمع الدولي، إن احنا نتجه بالحضارة الإنسانية إلى مسارات متقدمة بعيدا عن خطابات الكراهية اللي تصدرها إيران لنا.
1: نعم، الكاتب الصحفي صالح الجودر، نشكر تواجدك معنا في استوديو مركز الأخبار في هذه التغطية المباشرة، شكرا مرة أخرى.
0: شكرا شكرا.
1: مشاهدينا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفترة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: كنز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وزير المواصلات والاتصالات يؤكد أن مملكة البحرين أثبتت أن نجاح الدول في بناء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي يرتبط بوضوح رؤيتها وكفاءة سياساتها وجودة بنيتها التحتية. في خطوة تعكس اهتمام مملكة البحرين بتمكين الشباب، مشروع بيت لامع يواصل ترسيخ مكانته كحاضنة وطنية تجمع الطاقات الواعدة وتوفر بيئة داعمة للإبداع والابتكار. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، وزارة التنمية الاجتماعية تطور خدمتي التسجيل لمخصص الإعاقة وإصدار إفادة مخصص الإعاقة.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أجرى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. جرى خلال الاتصال بحث مسار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم مناقشة المسجدات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون والدول الإقليمية وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والجهود التي تبذل للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء آفاق التعاون والتنسيق المشترك في مجلس الأمن الدولي والموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وقد أعرب معالي الدكتور بدر عبد العاطي عن إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن الدول العربية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. من جانب عرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن بالغ التقدير لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، منوها بالدور المصري الفاعل في دعم التضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي، متمنيا لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام الأمن والاستقرار والازدهار. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد الخليفه وزير المواصلات والاتصالات في اعمال منتدى القمه العالميه لمجتمع المعلومات رفيع المستوى وقمه الذكاء الاصطناعي من اجل الخير في مدينه جنيف بالاتحاد السويسري. وخلال المشاركه اكد معالي وزير المواصلات والاتصالات

قالت أن مملكة البحرين أثبتت أن نجاح الدول في بناء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي يرتبط بوضوح رؤيتها وكفاءة سياساتها وجودة بنيتها التحتية وقوة شراكاتها. وأشار معالي إلى أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية المتطورة وتعزيز قطاع الاتصالات وتطوير البيئة التنظيمية المحفزة أسهم في ترسيخ مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرقمية الرائدة. وأوضح معالي أن ما تحقق من تقدم في هذا المجال جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والجهات التنظيمية ومشغل الاتصالات والقطاع الخاص، مؤكدا أهمية مواصلة هذا النهج القائم على الشراكة والتكامل. كما شدد معالي الوزير على أهمية تكامل أدوار الحكومات ومزودي التقنيات ومشغل الاتصالات في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال توفير أطر تنظيمية مرنة وتعزيز الشفافية والثقة الرقمية والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية والقدرات الوطنية. في إطار العلاقات الوثيقة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في مختلف المجالات خصوصا في مجال الفروسية وسباقة الخيل، أقيم سباق كأس مملكة البحرين ضمن فعاليات مهرجان يوليو على مضمار نيو ماركت العريق بالمملكة المتحدة، وذلك تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى اليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء نادي راشد الفروسية وسباق الخيل. وشهد السباق حضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيد يوسف أسامة بوحجي عضو الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي وعددا من أعضاء الهيئة العليا للنادي، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات والمهتمين برياضة سباقة الخيل من مختلف أنحاء العالم. وتم تتويج الفائزين بكؤوس أشواطي مملكة البحرين في السباق، حيث قدم معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة والسيد كمال مراد علي عضو الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل كأس مملكة البحرين لزياد الدرجة الثانية إلى السيد عبد الله المنصوري ممثلي اسطبلات جود ليفن الإماراتية بعد فوز الجواد إنر سيتي بلوز بالمركز الأول تحت إشراف المضمر تشارلي بيلبي وقيادة الفارس ويليام بويك، فيما قدمت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف كأس أميرة ويلز برعاية مملكة البحرين إلى السيد عبد الله المنصوري ممثلي اسطبلات جولد ليفن الإماراتية، بعد أن وصل اسطبل جولد ليفن تألقه بتحقيق فوزه الثاني في أشواط مملكة البحرين إثر فوز الجواد ريبلز رومانس بالمركز الأول في الشوط الرئيسي تحت إشراف المضمر تشارلي أبلبي وقيادة الفارس ويليام بويك. كما قام السيد خالد حسين تقي والسيد علي حبيب قاسم عضو الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس البحرين لزيادة الدرجة الثالثة إلى ممثل المالك الفائز جلالة الملك تشارلز الثالث وجلالة الملكة كاميلا بعد فوز المهر بوينت أوف لو بالمركز الأول في الشوط الأول للسباق تحت إشراف المضمر جون وثادي جودسون وقيادة الفارس جيمس دويل ليذهب لقب الشوط إلى جدلة الملك تشارلز الثالث وجدلة الملكة كاميلا. وبهذه المناسبة كان سعادة السيد يوسف أسامة بوحجي أن رعاية مملكة البحرين للسباق السنوي في مهرجان يوليو في نيو ماركت تعكس الحرص المستمر على تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات لا سيما في مجال الفروسية وسباقة الخيل. نظم معهد البحرين للتنمية السياسية لقاء شبابي بعنوان الدولة الوطنية في عصر الإعلام الجديد الأمن والوعي الهوية والانتماء، وذلك ضمن برنامج الوعي الوطني الذي ينفذه المعهد على مدار العام بهدف تعزيز الوعي السياسي وترسيخ القيم الوطنية.
وبهذه المناسبة

0: بالمناسبة أكد سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمنائه معهد البحرين للتنمية السياسية أن المتغيرات المتسارعة في البيئة الرقمية تفرض تعزيز الوعي الوطني باعتباره الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات. وأوضح الدكتور الرميحي أن الإعلام الجديد أصبح أحد أهم أدوات تشكيل الرأي العام، الأمر الذي يستوجب تعزيز الثقافة الإعلامية والسياسية لدى الشباب وتمكينهم من التعامل الواعي مع المحتوى الرقمي والتميز بين المعلومات الموثوقة والشائعات، خاصة في ظل تنمي حملات التضليل والحروب السيبرانية وما تمثله من تحديات تستهدف الوعي المجتمعي والأمن الفكري.
1: الشباب لهم منا كل اهتمام. موضوعنا اليوم نتكلم عن موضوع الانتماء والولاء والامن والوعي. الشباب اليوم عايشين في عالم افتراضي، عايشين في السوشيال ميديا. احنا حريصين ان نتكلم عن جوانب كثيره تاكد حرصنا على التعامل مع السوشيال ميديا بشكل فيه شيء من الوعي. اليوم ما تعرض له دولنا في الخليج من اعتداءات آثمة وغاشمة، أصبح الموضوع متداول بشكل كبير في السوشيال ميديا عبر تحليلات سياسية بعيدة كل البعد عن الواقع. نحاول أن نوصل للشباب بعض الأفكار اللي من خلالها يقدر يحلل الوضع السياسي اللي موجود، يحاول شلون يقرأ بعض البيانات اللي توصله من خلال السوشيال ميديا. فالحقيقة أنا استمتعت بشكل أكبر من خلال المداخلات اللي سمعتها من الشباب. الشباب اليوم لله الحمد قادرين أنهم يعني يقدمون نفسهم للمجتمع الآخر. شبابنا لله الحمد شباب مشرف، يملكون الكثير من الوعي والثقافة، قادرين على إيصال صوت البحرين بشكل أفضل. لهم منا كل الدعم. احنا في معهد التنمية السياسية نرحب فيهم.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية خدمتي تسجيل مخصص الإعاقة وإصدار إفادة مخصص الإعاقة والذي يصرف لمستحقيه للأشخاص من ذوي الهمم بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وضمان دقة البيانات المتعلقة بتصنيف الإعاقات وفق معايير معتمدة وواضحة، إلى جانب رفع كفاءة التجربة الرقمية من خلال تمكين المستفيدين من الوصول السريع للخدمات وتسهيل الإجراءات وتسريعها عبر التقديم الإلكتروني للطلبات ومتابعتها بكل يسر وسهولة. وللحديث أكثر عن هذه الخدمة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمود متروك، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية. نرحب بك أستاذ محمود. بداية، كيف ستشكل خدمتي التسجيل لمخصص الإعاقة وإصدار الإفادة الجديدتين تحولا في جودة الخدمات المقدمة لذوي الهمم؟
2: بداية نقدم جزيل شكري وتقديري لاستضافتكم الكريمة، ونشكركم أمانة على تعاونكم في تسليط الضوء على تطوير خدمة التسجيل لمخصص الإعاقة وخدمة إصدار إفادة مخصص الإعاقة إلكترونيا. وفي الحقيقة هذه التحسينات تأتي ضمن إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية في التطوير والارتقاء بالخدمات، لا سيما المقدم والموجه منها للأشخاص ذوي الهمم في مملكة البحرين. وفيما يخص خدمة التسجيل لمخصص الإعاقة، فاليوم أصبح بإمكان المستفيدين التقديم إلكترونيا عبر المنصة الوطنية مع الاكتفاء بمستندين فقط، وإمكانية متابعة الطلب إلكترونيا في جميع مراحله. كما تم تبسيط الإجراءات بحيث يتم تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة والبت فيه وإشعار مقدم الطلب خلال 10 أيام عمل. وفيما يخص خدمة إصدار إفادة مخصص الإعاقة إلكترونيا، فبإمكان المستفيد أو من ينوب عنه إصدار الإفادة بشكل فوري وفي أي وقت، مع إمكانية تحميلها أو طباعتها والتحقق من صحتها عبر رمز الاستجابة السريع QR Code. وطبعا كل هذه التطويرات تساهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة.
0: نعم سيد محمود متروك، الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا لك. في خطوة تعكس اهتمام مملكة البحرين بتمكين الشباب، يوصل مشروع بيت لامع ترسيخ مكانته كحاضنة وطنية تجمع الطاقات الواعدة وتوفر بيئة

0: داعمة للإبداع والابتكار. هذا وأصبح بيت لام معمود تدشينه مقرا رئيسيا لاجتماعات فريق لامعين ومساحة للعمل، حيث تصاغ المبادرات وتناقش الأفكار وتنطلق المشاريع النوعية التي يقودها الشباب البحريني.
1: رؤية تلهم وطموح يترجم إلى إنجاز، هكذا يرسخ بيت لامع مكانته بوصفه المقر الرئيسي لاجتماعات فريق اللامعين والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار وتصاغ فيها المبادرات، استعدادا لتنفيذ مشاريع نوعية يقودها الشباب البحريني. وفي هذا الصرح تتواصل الاجتماعات الدورية لفريق اللامعين، حيث تناقش الرؤى وترسم الخطط وتتوحد الجهود في بيئة محفزة تدعم الإبداع والعمل الجماعي، وتمنح الشباب المساحة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في خدمة المجتمع. ويجسد بيت لامع نموذجا وطنيا في تمكين الشباب من خلال توفير بيئة تجمع بين التخطيط والتأهيل والتنفيذ، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في صناعة المبادرات المستقبلية، ويؤكد أن الاستثمار في الطاقات الشبابية يمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة الإنجاز في مملكة البحرين.
0: وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي السيد مارك كارني رئيس وزراء كندا. وعقد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. كما شهد الجانبان مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم الثنائية. هذا وصدر بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء كندا للمملكة، أكد الجانبان خلاله التزامهما المشترك ببناء شراكة قوية ومستقبلية بين البلدين من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي الكندي، بالإضافة إلى بدء المفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبية وإطلاق وثيقة العمل المشتركة بين البلدين. كما أكد الجانبان على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تمهيدا لاستكمالهما بحلول عام 2027. كما تم الاتفاق على عدد من البنود فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جرى اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية. وتناول الوزيران خلال الاتصال مجريات وتطورات التصعيد الأخير في المنطقة، حيث شدد على أهمية احتواء التوترات والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع. وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، حث الوزيران جميع الأطراف على تغليب لغة الدبلوماسية والحوار والعودة إلى مائدة المفاوضات للعمل على تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، وبما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. رحب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية الشقيقة دولة راعية للإرهاب، معربا عن تطلعه لأن تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا. كما عرب معالي عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة دافعا لتعزيز التعاون الدولي مع سوريا، بما يدعم جهودها في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية ويدفع باتجاه تحقيق أمنها وتنميتها وازدهارها. وكلم علي أن مجلس التعاون يجدد موقفه ثابت الدعم لوحدة الجمهورية العربية السورية وصون سيادتها.

0: واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا أهمية استمرار هذه الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل مزدهر للشعب السوري الشقيق. وفي شأن ذي صلة، وفي قرار رحبت به دمشق، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية منح سوريا مجددا كامل حقوق عضويتها، مشيرة إلى تغير جوهري في الظروف منذ اتخاذ تدابير ملموسة. وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة أخرى في الجهود التي تبذلها المنظمة لتحقيق التخلص الكامل والمتحقق منه من كل الأسلحة الكيماوية المتبقية، مشيرا إلى الحكومة السورية الجديدة أوفت بجميع التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واتخذت تدابير ملموسة للتعاون من أجل تفكيك ترسانة المواد المحظورة. هذا ورحبت وزيرة الخارجية السورية في بيان بالقرار، معتبرة أنه يعكس اليوم ثقة المجتمع الدولي بالتحول الذي شهدته سوريا وبجهود مؤسساتها في تنفيذ التزاماتها، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، معربة عن تقديرها للدول التي دعمت القرار. سجلت الموقع التابع لهيئة البحرية للثقافة والأثار إقبالا لافتا خلال شهر يونيو 2026، إذ تجاوز إجمالي عدد الزوار 46,000 زائر توزعوا على المتاحف والمواقع الأثرية والثقافية والقلاع والمراكز التابعة للهيئة. ويعكس هذا المؤشر استمرار تنمي الحركة السياحية والثقافية في المملكة. وأظهرت البيانات المفتوحة الصادرة عن الهيئة أن موقع قلعة البحرين استحوذ على النصيب الأكبر من الزوار بعدما استقبل نحو 37,000 زائر خلال شهر يونيو بفارق كبير عن بقية المواقع، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المعالم التراثية والسياحية في مملكة البحرين. وجاءت الصالة الثقافية في المرتبة الثانية تلتها شجرة الحياة ومركز زوار ثم متحف البحرين الوطنية. وتؤكد هذه الأرقام استمرار جاذبية المواقع الثقافية والتراثية في مملكة البحرين ودورها في استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. سوف نقلب الأوراق القديمة ونعيش فيها هذه الدقائق. أيها الجد، أيتها الجدة، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الأخوة والأبناء، إليكم مأثورات شعبية. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.
1: أعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. تحدثنا في حلقات سابقة عن كثير من الألعاب الشعبية في البحرين، وعرفنا أنها ذات أصول وجذور عربية، وكانت تمارس منذ عصور العرب الأولى وظلت حية ومتوارثة إلى يومنا هذا. كانت تلعب في العصر الجاهلي والعصور اللي تلت ذلك بنفس طريقة اللعب الموجودة حاليا، وتوارثنا أيضا المفردات المستعملة في اللعبة دون أن نعرف لها معنى إلا الألفاظ المتعارف عليها في اللعبة. على سبيل المثال، نقول حق اللي يخطئ في لعبة التيلة، نقول له فال، بمعنى أخطأت وما صدت التيلة. لكن اللي يخطئ في الإجابة عن سؤال ما نقول له فال، واللي يخطئ في إجابة عن لوز أيضا ما يقال له فال، يقولون له غلطيت أو أخطأت أو غيرها. فال تستعمل في اللعبة فقط. كذلك فإن الأطفال قديما يقولون اللي يخطئ في اللعبة فال رأيك، يعني فال رأيك، احنا نقول فال. الكلمة دي ظلت متوارثة من ذلك العصر إلى هذا اليوم. نقول حق اللي يرمي بالبندقية أو بالفلاتية أو بالنبلة أو أي شيء، نقول له فال أيضا، وأحيانا نقول له أخطأ. فال جرنا الحديث عن كلمة فال إلى لعبة المفايلة اللي هي شرحناها في حلقة سابقة، اللي هي مثل لعبة الخبصة اللي كانوا يلعبونها البنات عندنا في البحرين قديما. وقال طرف ابن العبد الشاعر البحريني المعروف صح وأحد أصحاب المعلقات، قال بيت شعر يصف يشبه سفينة بلعبة الخبصة، يقول يشق حباب الماء حيزومها كما يشق التربة المفايل باليدي. المفايل باليدي اللي هو لاعب الخبصة. وكذلك من الألعاب العربية المتوارثة لعبة كانت تلعب في البحرين وأصبحت من الألعاب العالمية في الوقت الحاضر، تلعب في دورات الأولمبية وأيضا الألعاب الأسيوية وغيرها، هي لعبة القفز. وكلنا نعرف أن القفز قسموا أهل الرياضة إلى أقسام كثيرة، على ما أعتقد في قفز عالي وفي قفز بالزانة وهناك القفز أو الوثب العريض. أما العرب فيسمون اللعبة ذي القفيزي،

في القاموس المحيط كلمة القفايزي يشرحها، يقول هي لعبة للصبيان ينصبون ثلاث خشبات ثم يتقافزون عليها. ولو دققنا احنا في لعبة القفز العالي لوجدناها تتكون من ثلاث خشبات، ثنتين بوضع عمودي وواحدة بوضع أفقي. اللي بوضع عمودي يعتبرونهم حامل حق الخشبة، اللي بوضع الأفقي اللي ينط عليها المتسابق أو اللاعب، واللي يقفز إلى أعلى مسافة هو البطل أو هو الفائز.

مستمع الكريم، شاهد أغلبنا رياضة حمل الأثقال أيضا، وهذه الرياضة لها أصول وقواعدها في الوقت الحالي، وتعتمد على وزن البطل وكثر ما يقدر يشيل من أثقال أو أحمال إلى أعلى. هذه أبطال هذه اللعبة يسمونهم باللغة العربية الفصحى الرباعون، البطل يسمونه الرباع يعني حامل أثقال، مثل ما نقول عن الملاكم ملاكم والمصارع مصارع، أيضا حامل الأثقال يسمونه رباع. يا ترى شن هي أصل كلمة رباع؟ بالرجوع إلى القاموس شفنا أن كلمة ربع، ربع الرجل، تعني أنه رفع الحجر إلى أعلى امتحانا لقوته، فهو رباع من الفعل ربع. وما كل من رفع ثقلا إلى أعلى يقال عنه رباع، يعني مثلا الحمالي أو الكولي أو العامل اللي يشتغل في نقل الحصى يطلق عليه عامل، اللي مهنته تكسير الحصى وحملها إلى أعلى ما يسمونه رباع، إنما الذي يمتحن قوته فقط برفع الحجر إلى أعلى يسمونه رباع. إذن هي الامتحان القوة، جاءت التسمية العربية الحالية رباع من هذه الأثقال. والمادة المحمولة تسمى باللغة العربية الفصحى الربيعة، يعني تحول اسمها من صخر إلى الربيعة. هذه من الألعاب اللي عرفها الشعب العربي من قديم الزمان ولا تزال معروفة في العالم إلى الآن.

أيضا من ألعابنا الشعبية لعبة اليوز، يسمونها لعبة القيس أحيانا. وشرح هذه اللعبة أن يقوم عدد من الأولاد بعمل حفرة ويقفون على مسافة عدة أقدام من هذه الحفرة، وكل ولد يقدم يوزة، حبة يوز. إذا كانوا 4 لاعبين يتفقون منه الأول ومنه الثاني والثالث والرابع، ويقوم أحد اللاعبين بمحاولة تكوين اليوز في هذه الحفرة، واليوزة اللي تكون من نصيبه، وعبارة عن مراهنة أو يعني خلينا نقول نسميها قمار بريء بين الأطفال باليوز. هذه اللعبة أيضا من الألعاب العربية المعروفة قديما، ويسمونها لعبة الزدو. الحفرة اسمها مزداه. لو شفنا القاموس شفنا زدى الولد الجوز بمعنى لعب به ورماه في المزداه. وشفنا أيضا في كتاب التهذيب تحت بند زدو قال المؤلف: وهي من لعب الصبيان بالجوز. إذن عزيز المستمع، فهذه اللعبة أيضا من الألعاب المتوارثة والمعروفة عند العرب من قديم الزمان ووصلت إلينا.

منذ العصور الأولى وتمت حية ومتواصلة إلى اليوم. كذلك هناك لعبة عربية تسمى الراية، لعبة الراية. خلونا نتحدث عن لعبة الراية هذه. يقول الجاحظ في كتاب الحيوان شارح خدعة قام بها مسيلمة الكذاب عندما خدع أهل اليمامة. شو يقول الجاحظ؟ يقول عن مسيلمة: ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصيني أو من الكاغد. لاحظ عزيز المستمع كلمة كاغد، اللي هو الورق الرقيق الشفاف اللي يستخدم في لف السجاير عندنا في السابق، يسمونه كاغد. أيضا الكاغد دي كلمة عربية تعني الورق الشفاف. نكمل مع الجاحظ شو يقول. يقول: ثم صنع راية من رايات الصبيان التي تعمل من الورق الصيني أو من الكاغد، وجعل لها الأذناب والأجنحة، وعلق في صدورها الجلاجل، وترسل يوم الريح بالخيوط الطوال الصلاب. فبات القوم اللي هم أهل اليمامة، فبات القوم يتوقعون نزول الملك ويلاحظون السماء. وأبطأ عنهم حتى قام جل أهل اليمامة فقويت الريح فأرسلها وهم لا يرون الخيوط، والليل لا يبين عن صورة البرق ودقة الكاغد، وقد توهموا قبل ذلك الملائكة. فلما سمعوا ذلك ورأوا تصارخوا، فصاح أي مسيلمة: من صرف بصره ودخل بيته فهو آمن. وأصبح القوم وقد أطبقوا على نصرته والدفع عنه. بساحرة مصنوعة من ورق علق عليها شوية جلاجل وأجراس وطرشه في الهواء، خدع مسيلم الكذاب أهل اليمامة وخلاهم يتوقعون نزول الملك. الساحرة لعبة معروفة عندنا، كنا نصنعها وإحنا صغار بأيدينا، أما الآن فتباع جاهزة في المحلات ويسمونها في بعض الدول العربية الطيارة.

وما دام الحديث عن مسيلم الكذاب فنورد لكم أيضا من أضاليله اللي اتبعها في تضليل أهل اليمامة لعبة أيضا من لعب الأطفال كان يخدع بها أهل اليمامة. استعمل هذا المفتري في خداعهم لعبة الفرارة. الفرارة اللي كنا احنا نسويها من ورقة مربعة نقص أطرافها الأربعة إلى الداخل ونثنيها ونشك المحور مالها بدبوس أو مسمار أو ما شابه في قطعة خشبية، وتقوم الفرارة باللف والدوران إذا واجهت تيار هوائي، وإذا ما في تيار هوائي فإن الطفل يجري بها ماسكها أمامه فيحدث التيار بسبب جريان الطفل، فتقوم الفرارة ذي تفتر. هذه الطيارة اسمها العربي الطرادة، له اسمين الواقع، اسم واحد الطرادة واسم الثاني يسمونها أبو رياح. أبو رياح يقول الشاعر: مسيلمة اليمامة كان أدهى وأكذب حين سار إلى النجاح ليخدع قومه بأبي رياح وقارور ومقصوص الجناح. وفي كتاب المعرب والدخيل للشيخ مصطفى المدني يصف لنا أبو رياح، يقول: أبو رياح بمعنى طائش، تشبيها بتمثال من نحاس على عمود من حديد فوق قبة بحمص. هذا التمثال يدور مع الريح، هذا اللي هو أبو رياح. وأيضا يواصل يقول: ويسمى أيضا ما تعمله الصبيان من ورق على قصب يدور ويلعبون به. يقول الشاعر: طائرة تسري بلا براحي حول العقاب في سنة الصباح ناطقة بألسن الرياح. ويبدو عزيز المستمع بأن تمثال أبو رياح هذا اللي سموا لعبة الصبيان الفرارة على اسمه كان يستعمل في السابق مثل ما يستعمل اليوم في المطارات، مثل الموجود عندنا في بعض المطارات للتعرف على قوة الريح واتجاه الرياح، طبعا للأغراض الزراعية والملاحية وغيرها.

من الألعاب العربية القديمة لعبة الدرقلة أو الدركلة، ويلعبها الصبيان العرب، أيضا يلعبها كان في المدينة يلعبها الأحباش أو الأعاجم. في الحديث الشريف أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مر على أصحاب الدركلة، أي مجموعة من الناس تلعب الدركلة، فقال لهم: جدوا يا بني أرفدة حتى يعلم اليهود والنصارى إن في ديننا فسحة. صدق الرسول الكريم. كذلك هناك لعبة أخرى تسمى الدبوق أو الدعكسة أو الدستبند، هذه لها ثلاث أسماء، شرحها صاحب القاموس بقوله: هي لعبة للمجوس يدورون فيه، وأخذ بعضهم يد بعض كالرقص. تذكرنا لعبة الدبوق برقصة الدبكة المشهورة في الشام، ربما اسم الدبكة جاءت من الدبوق مع إبدال القاف كاف للتسهيل، يعني صارت الدبوق وثم خففت إلى الدبكة، فأصبحت رقصة الدبكة. قد يكون هناك رقص، قد تكون ذات أصول عربية قديمة جدا. والدبكة كما

نعرف شاهد وشاهدناها كثير يعني في التلفزيون ومن خلال بعض الأفلام العربية هي الرقص والتماسك بالأيدي، لكن الدبكة فيه دق بالأرجل على الأرض. والكتب اللي عندنا واللي شرحت رقصة الدبوق ما قالت أن هناك دق بالأرجل على الأرض، إنما فقط تماسك بالأيدي. وهذا يذكرنا بأن كثير من الرقصات الخليجية فيه شيء من هذا النوع، مثل المرادة فيه أيضا تماسك بالأيدي، مثل العرضة المشهورة في الكويت الشقيقة عرضة عيال عامر أيضا فيها تماسك بالأيدي. كذلك بعض الرقصات المنتشرة في الإقليم الجنوبي والغربي أو في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية الشقيقة مثل جيزان وعسير وغيرها، فيها رقصات يقوم الراقصون بالرقص وهم متماسكون بالأيدي. جميع هذه الرقصات عزيز المستمع لها أصول عربية قديمة كما عرفنا من خلال عرضنا في هذه الحلقة.

وحتى ألتقي بكم في حلقة أخرى لنتناول جانب آخر من جوانب المأثور الشعبي الغزير الحي. أتمنى لكم دوام التوفيق وأشكر لكم حسن استماعكم.

مأثورات شعبية. مأثورات شعبية برنامج يتحدث عن الجوانب التراثية التي ساهمت في تكوين ملامح من شخصية المواطن البحريني. إعداد وتقديم محمد جمال، إخراج عبد النبي حسين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، من دستور مملكة البحرين.

تتميز مملكة البحرين بأنها مجتمع تعددي يتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي، وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع وكفالة الحريات الدينية. وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتمازج في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائماً مجتمعاً تعددياً تسوده الحرية والتسامح وتقبل الآخر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
2: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. غدروبنا غدروبنا عيال النكعي.
1: وقف يا صقر، صقر وقف.
3: اللؤلؤة.
1: طلع داني، طلع داني ولا طلعت روحك؟ طلع داني ولا بلعت شدك قطتك حق اليراهيم؟
2: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء، متهوب بري والله يشهد.
1: ما تستحي، ولا تخيل على وجهك تبوك ربعك أهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
2: ما بقت شيء، حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم ظلم.
0: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
1: ها؟ دم؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
4: ما في منك عيال، ما في عايش معاك.
1: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
4: ما في عايش، ما في عايش معاك، ما فيك.
1: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
3: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
5: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون ينسبونك.
6: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولو ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: شو تسوين؟ شو تسوين يا مريم؟
1: ما سوي شيء، ما سوي شيء.
0: أو راويني، راويني. ها؟ دم؟ تقطين ولدي يا عدوت الله، تقطين ولدي. تقطين ولدي.
1: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
0: إذا ما عشت معاي، بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
1: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
0: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟

0: وهو اللي ذبحها. أنا متأكد إن أسنانه هو اللي ذبحها.
1: لا تحكم على شيء ما شفته يا سند.
2: أتخيل غضب يا عميك.
0: أنت اللي لا تخلي روح الحمية تروح منك مثل ما راحت من عيال النقعي.
3: إحنا ما راحت من الحمية. ثمن كلامك يا سند.
0: وين هي حمياتكم يا عيال النقعي؟ ها؟ وين هي؟ وش تبون يصير أكثر من اللي صار؟ هذا أسنان ذبح بنتكم. ذبح مريم طاهر ودفنها في الليل وما حد منكم تحكى ولا قدر يحضر حتى جنازتها.
3: الأعمار بيد الله سبحانه.
0: صحيح. بس كل شيء له سبب يا إمام. ومريم بنية صغيرة بعافية الله. واختي طالع من عندها البارحة وهي صاحية ما فيها شيء. شلون تموت؟ شلون ماتت؟ وليش ما خلى أحد يشوفها؟ ليش ما خلى أحد يشوفها؟ ليش ما نطر للصبح وخلى الناس تاخذ أجر؟ ليش خذها ودفنها مع البنباسية من غير ما حد يدري؟ ايش تبون ازيد من كذي يا عيال النقع؟ ايش تبون؟
3: انا ما ادري عن شيء، لكن ان طلع ان لمس شعره منها وانت سبب في وفاتها، حسابه معي، حسابه معي، وانا اللي بادفنه وهو حي.
1: يا جماعه، يا جماعه، لا تسرعون، لا تخلون الغضب يعميكم، اخذوا الامور بالعقل.
0: ليش نخاف من الغضب يا صقر؟ ليش؟ احنا محتاجين الغضب. الغضب هو اللي بيخلينا ناخذ حقنا. الغضب هو اللي بيرجع شريبه مثل ما كانت. يمكن مريم ماتت وهي تصرخ ناديكم، تبيكم تفزعون لها، لكن ما حد سمعها، ما حد سمعها. كلكم راقدين، راقدين.
1: مريم، مريم راحت يا سند.
0: لا، مريم ما راحت. مريم هي شريبة. إذا راحت شريبة راحت مريم. وفي واحد بس وهو اللي يدري شو اللي صار بالضبط وشلون ماتت مريم.
3: من هذي؟
0: عويد.

0: قبل يومه يا يمه، لا تسوين في روحك كذي، الله ما يرضى باللي تسوينه في روحك يا لولو. الله يهداك
1: يا يمه. وانت شايفتها في اخر ايامها يمه، تقولين هذه مو بمريم.
0: لا حول ولا قوه،
1: طريقه كلامها، نظره عيونها، حتى زمت بوزها، كل شيء يمه. كانت تطالع الناس من فوق وهي مقهوره
0: مسكين،
1: من زود الحزن اللي فيها صارت الدنيا سودة في عينها، وصار ما يهمها شيء.
0: الله يرحمها، الله يتغمد روحها بالجنه.
1: كانت تبي تحمل منه حتى تذل الناس اللي ذلوها، تبي تنتقم حق روحها وحق شبابها اللي ضاع. بس قلبها كان مع سند، من كذي ما قدرت اصدق كلامها عن الحمار.
0: قصدك يمه ان حملت منه؟
1: ما ادري يمه، ما ادري، مريم ما قالت لي، لكن قلبي يقول لي انها تموت ولا تشيل في بطنها نتفه من اسنان بخوخه.

0: وايد تعال اوقف اقول لك اوقف تعال هنا بيك
1: من سند
0: تعال هني قول لي عن كل اللي تعرفه عن اللي صار البارحة في بيت معزبك
1: اللي صار
0: موتت مريم اكيد سمعت شيء كلام صراخه هواش طق سمعت شيء قول
1: انا ما سمعت شيء
0: بلى
1: ما سمعت شيء
0: تحكي
1: واللي يسلمك
0: تكلم اقول لك
1: خلني اروح اسناني انطرني في البيت
0: اسناني نطرك يا الهيس
1: والله
0: قمت تداري على اسنان اكثر مما تداري على اهل ديرتك
1: احب ديرتي احبكم كلكم يا سند بس اللي انت تسويه بيوديك في داهيه يا سند ارجوك لا تدعس يدك في الغيران انت مو بجد اسنان
0: انا مستعد ادفع عمري بس اعرف حقيقه اسنان وليش ذبح مريم
1: ما ادري يا سند ما ادري

0: لا حول الله لا حول الله. يبه على الأقل تسألونا ليش دفن بنتكم في الليل، ليش ما نطر للصبح وخلاكم تشوفونها وتدفنونها معاه. القضية فيها سر.
1: اللي راح سر. ما يرجع، اللي راح ما يرجع. قلت لك وانت تبي تنبش في الصبح.
0: مريم مريم مو بذبيحة يبه، مريم بنت أخوك، بنت عمي جاسم اللي كف نظره من كثر الحزن على بنته.
1: تغيرت يا جمال تغيرت. عقب ما كنت أظن أنك ريال اللي بيوقف ورا ظهري وبيسندني في الشدايد، صرت علي حمل الثقيل.
0: اللي ما في خير حق أهله ما في خير للناس. إذا فرطنا في أهلنا ودمنا إيش بقى لنا؟ إيش بقى لنا نفرط فيه؟ إيش بقى؟
1: بس انطم بس، ما أبغى أسمع منك ولا كلمة. انطموا ليه.

0: اسمعي يا فضل.
1: نعم سم.
0: قول حق عيالك لا يدخلون عصهم في اللي ما يخصهم. ترى اذا هم ياكلون التمر انا احسب من وراهم الطعام
1: صاج،
0: وادري بكل اللي يسوونه من وراي، بس انا حاشمهم علشان
1: عيالي. انا عيالي انا يسوون شيء ما يرضيك يخسون.
0: عيالك صارت لهم قعدات مع عيال شاهين ومع سند بن صالح.
1: ها شلون عيالي انا يالسون عيال شاهين عقب كل اللي صار؟
0: حط بالك على عيالك، ردهم
1: ان شاء الله
0: وقول لهم ترى غضبة اسنان شديدة.
1: بس سلمك الله بعد، يعني عيال النقعي يعني عندهم شكوى يا طويل العمر.
0: شكوى؟
1: نعم، سمتهم اللي بعناك اياها برخيص خذ شليمي وباعه على الناس بغلا.
0: هذه سوق بيع وشرة. اللي عجبه يشتري واللي ما يعجبه حر.
1: بس يعني احنا بغينا نساعدك. بس
0: انا ما احب احد يساعدني، انا اللي ساعدكم واللي تسوونه دين عليكم وبعد ما تردون فضلي.
1: انا اشهد.
0: ولا ظنيت اني بوقف ادلل على السمج في وسط السوق؟ لا، شيل القطن من اذنك يا فضل.
1: ان شاء الله ان شاء الله سلمك الله. بس يعني انا اقول الناس تضررت وما حد قادر يشتري ايدام حق عياله.
0: والله هذه سوق، يوم السعر يروح فوق ويوم ينزل تحت، وعندكم الشليمي حاجو.
1: شليمي؟
0: ايه شليمي.
2: غدا نلتقي
3: اللؤلؤة.

اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر. اللؤلؤة للمخرج إبراهيم عيسى.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هام.

0: تضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنود كل البحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

اللي بعد ما غاب عنكم بكيتوه، كم صار له معكم ولا حد درابه؟ يا ليتكم ملتوا عليه وسألتوه، سؤالكم يمكن يغير جوابه. لكن خذيتوا كل شيء وتركتوه، لضيقته والعزلته واغترابه. اليوم بس اليوم يعني فقدتوه، هو له سنة من يوم مقفت ركابه. لو كان فيكم خير كنتوا ذكرتوه، قبل الزمن يسرق ملامح شبابه. يعني عشانه مشتكى ما سمعتوه، هذا الخط اللي ما حسبتوا حسابه. ما قد عرض شكواه حتى على أخوه، شلون أجل يشكي عليكم صوابه؟ طبعه يموت وللحق الغيم مشروه، عزة ضمى ولا مذلة سحابه. أقفى عساهم جار من كل مكروه، راسه عزيز وراس ماله ثيابه، وعفة يديه اللي خذاها من أبوه، وصبره على جوعه وقلة زهابه. خله يتوه بكيفه أحسن ولا يتوه، بيدين ناس شرعها شرع غابة، الذيب فيها من سلك درب مشبوه، واللي مهو بذيب كلتها الذيابة. يا من بنى من حلم فينا وهدوه، وقت غريب وناس أكثر غرابة. صدق القناعة كنز لكن هم فنوه، حتى الأصابع علموها تشابه. مدام صوتك من ورا الباب مسفوه، يا ريح هدي باب من سد بابه. والصاحب اللي غاب لو هم تناسوه، قولي لهم لا يفرحون بغيابه، هم حصلوا في غيابه اللي تمنوه، بس الوعد لا من برا مصوابه.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظمة لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
2: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: جيت الوعد اللي غدا ذاك الوعد وهم وسراب، جيت اتساءل والتفت يمكن انا القى غايتي. قعدت ننشد عنها عن من نوت لي بالعذاب، عن من رمت حمل السنين قالت تعال لدنيتي. وين العيون الفاتنة اللي تهيب ما تهاب؟ وين العيون اللي بها قول تكسر عنوتي؟ يا ما نصحتك يا السنين المحملة ما من سحاب، قلت المطر ما له وعد لكن رثيتي لحالتي. قلتي أبلقالك وطن يكفيك هم واغتراب، قلت الوطن ذيك العيون اللي نوت في غربتي.
1: وانتو وطن لضاقت ابن المتاهات، انتم أعزائنا المستمعين ليل الفرح لطول الليل، حياكم الله معانا ليل وفرح

0: الزواج ما يكون فيه إلا الناس اللي يحبهم يشوفهم يزورونا ويواسونا ويدعون الله له بالشفاء العاجل.
1: لذلك نشوف دائما المستشفيات تمتلئ بالزوار والممرات بباقات الورد والابتسامات اللي تترك بصماتها على الأسرة البيضاء،
0: ذي اللي يساعد المريض أنه يجتاز مراحل الخطر، أنه يبتسم للأيام الجاية وأنه يحس بأنه قريب من باب الشفاء.
1: كانت صديقة لي أعرفها ترقد في سريرها في المستشفى، وحولها طبعا دعوات أهلها وعناية الخالق وعناية أطبائها، ولهفتي عليها وخجلي من نفسي.
0: ليش خجلك من نفسك؟
1: لأني تأخرت في زيارتي لها بالمستشفى.
0: وعندما زرتها إيش كان شعورها؟
1: لما شافتني داخل عليها الغرفة أرسمت على شفايفها ابتسامة تشع رقة وعذوبة، لكنها كانت رقة قاسية.
0: أكيد معقولة تكون صديقتك مريضة وانت تتأخر في زيارتها وهي القريبة منك؟
1: ما تتصورين لحظتها إيش صار فيني.
0: إيش صار؟
1: تمنيت أنها تعاتبني على تقصيري، فالعتاب أجمل أساليب الغفران.
0: وعساها عاتبتك.
1: فعلا حققت أمنيتي وقالت لي ليش ما سألت عني كل هالأيام. قلت لها ما كنت أعرف مكان المستشفى.
0: وطبعا أنت غير صادق في كلمتك لأنك تعرف مكان المستشفى. عموما إيش قالت لك؟
1: قالت لي لكنك أمس أرسلت لي ورد، فشلون وصلني الورد إلى غرفتي وأنت مثل ما تقول ما تعرف عنواني؟
0: لا، ردت عليك بذكاء.
1: لكني قلت لها أن الورد يعرف طريقة لك في أي مكان تكونين أنت فيه.
0: الله.
1: وفي هاللحظة طبعا أقفزت ابتسامة من شفايفها، أعبثت وغيرت في ملامح وجهها الشاحب الجميل.
0: وأكيد

0: غرفتها مشحونة ورد.
1: فعلا نظرت لها وإلى الورود اللي تملأ غرفتها، لكني ما شفت غير وردة واحدة تتدثر بشرشف أبيض وترقد على السرير.
0: يا سلام على هالتعبير الجميل.
1: لكنها للأسف راحت.
0: وين راحت؟
1: راحت وخلتني وحيد لحالي، تغلبني العبرة ليا سولف وفي. يا قدرة المولى وش اللي جرالي، يهتز وجداني على حس طاري. لله دره الموت كم راح غالي، أعز من قلب حوى جوف راعي. فيما مضى مالي عليها مجالي، من دونها 90 عادل وواشي. واليوم أزور القبر يا عز تالي، قبر بصدري عاليات مباني. فيه النصايب كنها في خيالي، فيم من الشمس القوية تدري.
0: لا عاذل يوحي ولا فيه والي، ولا أحسب الخطوة لي قلت باجي. أسقيها من صافي دموع الزلال، وجري ونات من الشوك وبكيه، وأقول يا قبر علتها الرمال، ليتك دريت بغاية الحسن والتيه. في وسط حضنك يا غشيم الغزالي، الشمس والقمر بها من مواريه، عذب الثنايا زاهي بالدلالي. لو فيك قلب قمت تبكي وترثيه، أبو جديل وحاجب كالهلال، وخد زهابه شامتين تحليل، وراعي عيون هي السبب في هبالي، في بحر أبحرت والشوق

0: انت جيت ليه؟ راحت واندهشت بكلمة راحت بعد الكلام الجميل اللي قلت لي. شلون راحت؟ هل ممكن تقول لي؟
1: هذه مشيئة الله طبعا، كل الأشياء الجميلة ما تستمر جميلة على طول، لازم تتغير. لذلك الإنسان ما يعيش إلى الأبد، ولا يوجد معيار محدد لعمر الإنسان ومتى يرحل. فينا من يرحل وهو في أرذل العمر، ومنا من يغادر هالدنيا وهو في عز الشباب والعطاء، ومنا طبعا من يرحل وهو في السن المعتاد للرحيل.
0: وصديقتك اللي قلت لي إن هي فرحت بزيارتك لها في المستشفى وكانت وردة المكان، شو اللي صار بعدين؟
1: انتكست صحتها بشكل مفاجئ غير متوقع، حير كل الأطباء اللي كانوا يعالجونها واللي بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ طبعا حياته، لكن إرادة الله كانت فوق كل الأماني والدعوات.
0: سبحان الله، سبحان الله، في كل شيء لحكمة ورحمة. إحنا لما القدر يخطف من أمام عيوننا عزيز علينا، لازم نعرف إن في ذي حكمة ربانية ما ندركها في لحظة الحزن، لكن ندركها بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين بعباده، سواء كانوا أحياء أو أموات.
1: وسبحان الله الرحيم. وخلينا نكمل قصيدتنا مع الشاعر محمد العرجاني. بها بحالي حلفت ما تاخذه مني وتخفيه، من عقبها يصلي المعالي قصالي، من فارق أحبابه نولي يشقيه.
0: يا قبري مشوق فيني احتمالي، اعذر لهيب أشواق قلب تنادي، ما عاد يدري بالعرب ما يبالي، مستوية عنده عسى الله يهدي. يا قبري عندك ينشر حيل بالي، ما هو بن شانك على شان غالي، ويا نعمة النسيان ما نيب خالي، تشعلني الذكرى والأشواق تحيي.

0: أشكال وألوان، منهم من يحب الأبيض ومنهم من يحب الأحمر والأخضر أو ما شابه ذلك. فالحياة طبعا كلها قائمة على الألوان،
1: لذلك حتى الناس صاروا ألوان، منهم الأبيض ومنهم الأسمر ومنهم الأصفر مثل ما يسمونه والأسود، كل لون له جاذبية خاصة.
0: لكن الصراع بين الألوان ما اختفى، الكل يشعر أن لونه أفضل والألوان طبعا كثيرة، وكل واحد يدافع عن اللون اللي يحبه باستماته.
1: مع أن كل الألوان جميلة على فكرة، ما دامت مخلوقات الله، والله جميل يحب الجمال وخلق الكون والبشر في أجمل صورة.
0: لكن الشعراء دخلوا حلبة الصراع بين الألوان، منهم من يحب السمرة ومنهم من يحب البيضة والشجرة وهكذا.
1: لكن أكيد السمر كان لهم النصيب الأكبر في الأشعار والأغاني.
0: لكن اللون الخضر بعد له نصيب، والخضر هو لون السمار الشديد السمرة اللي له جمال وسحر أخاذ.
1: عندك من تكلم عن الخضر؟
0: أكيد، وسمعي. مرحبا بالخضر سيد الخضر، بوجبين كما خط الهلال،
1: يقمر البيض لي منه حضر لو يباهي بخده للقمر،
0: غاب نور القمر يا هم لالي لو تبين مع القمر قمر.
1: يوم قالوا ورا خلك خضر، يحسبون الخضر ما هو بغالي،
0: قرت العين شوفات الخضر، يا هوى الروح بيحت الصبر،
1: يا بعد حالي وغالي حلالي انت يلي تعاجيبك تسر،
0: ان مشى لابس الثوب الخضر طاح ما في يدي واعز تالي،
1: منك يا لابس الثوب الخضر يوم انا وانت في خامس شهر،
0: ما جفيتك ولا بان الجفالي، ما حصل منك يوم في العمر.

0: في نهاية اللقاء السعيد بكم، لكم منا كل الحب.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها

تحقيقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

ام نسيت احساسي والعشرة وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرى.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائماً حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف تحصل على الطاقة الإيجابية والسلبية؟
0: الطاقة حيث التركيز، أي شيء تركز عليه راح يحدث تبادل في الطاقة بينك وبينه. لو ركزت على شيء إيجابي أو فكرت فيه راح تاخذ منه طاقة إيجابية وتنتعش، لو ركزت على شيء سلبي وفكرت فيه تاخذ منه طاقة سلبية وأنت أيضاً تنتكس. الطاقة الإيجابية أعلى بحوالي 6000 مرة من الطاقة السلبية، فلو انتبهت لمريض وتعاطفت معاه بمشاعر ألم، أنتوا في هذه الحالة تشحنون بعضكم البعض بالطاقة السلبية، فيزيد مرضه والتألم أكثر من مرض هذا الشخص. ولكن لو انتبهت لهذا المريض وأنت مملوء باليقين والراحة والتفاؤل، راح تفيده وتفيد نفسك وتشحن بطاقة إيجابية تخفف عنه المرض وتسرع من تشافيه. إذا كانت مشاعرك إيجابية فأنت راح تكون طاقتك وأفكارك إيجابية، وإذا كانت مشاعرك سلبية فراح تكون طاقتك وأفكارك سلبيين. في هذه اللحظة غير ما في نفسك يتغير ما حولك. القاعدة الذهبية في الطاقة: ما تركز عليه يزداد ويكثر. فيا ترى أنت الآن على ماذا تركز وعلى ماذا تشحن طاقتك؟

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وزير الخارجية ينوه بالدور المصري الفاعل في دعم التضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي.
2: وزير المواصلات والاتصالات يؤكد أن مملكة البحرين أثبتت أن نجاح الدول في بناء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي يرتبط بوضوح رؤيتها وكفاءة سياساتها وجودة بنيتها التحتية.
1: في خطوة تعكس اهتمام مملكة البحرين بتمكين الشباب، مشروع بيت لامع يواصل ترسيخ مكانته كحاضنة وطنية تجمع الطاقات الواعدة وتوفر بيئة داعمة للإبداع والابتكار.
2: في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، وزارة التنمية الاجتماعية تطور خدمتي تسجيل وإصدار إفادة مخصص الإعاقة.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
0: وقد أعرب معالي الدكتور بدر عبد العاطي عن إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن الدول العربية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. من جانب عرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن بلغ التقدير لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، منوها بالدور المصري الفاعل في دعم التضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربية المشترك للحفاظ على الأمن القومي العربي، متمنيا لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام الأمن والاستقرار والازدهار. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعارف

0: معلومات رفيع المستوى وقمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
1: وخلال المشاركة أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين أثبتت أن نجاح الدول في بناء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي يرتبط بوضوح رؤيتها وكفاءة سياساتها وجودة بنيتها التحتية وقوة شراكاتها. وأشار معالي إلى أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية المتطورة وتعزيز قطاع الاتصالات وتطوير البيئة التنظيمية المحفزة أسهم في ترسيخ مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرقمية الرائدة. وأوضح معاليه أن ما تحقق من تقدم في هذا المجال جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والجهات التنظيمية ومشغلي الاتصالات والقطاع الخاص، مؤكدا أهمية مواصلة هذا النهج القائم على الشراكة والتكامل. كما شدد معالي الوزير على أهمية تكامل أدوار الحكومات ومزودي التقنيات ومشغلي الاتصالات في دعم منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال توفير أطر تنظيمية مرنة وتعزيز الشفافية والثقة الرقمية والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية والقدرات الوطنية. نظم معهد البحرين للتنمية السياسية اللقاء الشبابي بعنوان الدولة الوطنية في عصر الإعلام الجديد، الأمن والوعي والهوية والانتماء، وذلك ضمن برنامج الوعي الوطني الذي ينفذه المعهد على مدار العام بهدف تعزيز الوعي السياسي وترسيخ القيم الوطنية.
0: وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن المتغيرات المتسارعة في البيئة الرقمية تفرض تعزيز الوعي الوطني باعتباره الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات. ووضح الدكتور الرميحي أن الإعلام الجديد أصبح أحد أهم أدوات تشكيل الرأي العام، الأمر الذي يستوجب تعزيز الثقافة الإعلامية والسياسية لدى الشباب وتمكينهم من التعامل الواعي مع المحتوى الرقمي والتمييز بين المعلومات الموثوقة والشائعات، خاصة في ظل تنمي حملات التضليل والحروب السبرانية وما تمثله من تحديات تستهدف الوعي المجتمعي والأمن الفكري.
2: لهم منا كل اهتمام. موضوعنا اليوم نتكلم عن موضوع الانتماء والولاء والأمن والوعي. الشباب اليوم عايشين في عالم افتراضي، عايشين في السوشيال ميديا. احنا حريصين ان نتكلم عن جوانب كثيرة تأكد حرصنا على التعامل مع السوشيال ميديا بشكل فيه شيء من الوعي. اليوم ما تعرض له دولنا في الخليج من اعتداءات آثمة وغاشمة، أصبح الموضوع متداول بشكل كبير في السوشيال ميديا عبر تحليلات سياسية بعيدة كل البعد عن الواقع. نحاول أن نوصل للشباب بعض الأفكار اللي من خلالها يقدر يحلل الوضع السياسي اللي موجود، يحاول شلون يقرأ بعض البيانات اللي توصل من خلال السوشيال ميديا. فالحقيقة أنا استمتعت بشكل أكبر من خلال المداخلات اللي سمعتها من الشباب. الشباب اليوم لله الحمد قادرين أنهم يعني يقدمون نفسهم للمجتمع الآخر. شبابنا لله الحمد شباب مشرف، يملكون الكثير من الوعي والثقافة، قادرين على إيصال صوت البحرين بشكل أفضل. لهم منا كل الدعم. احنا في معهد التنمية السياسية نرحب فيهم.
0: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية خدمتي التسجيل لمخصص الإعاقة وإصدار إفادة مخصص الإعاقة والذي يصرف لمستحقيه للأشخاص من ذوي الهمم بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وضمان دقة البيانات المتعلقة بتصنيف الإعاقات وفق معايير معتمدة وواضحة، إلى جانب رفع كفاءة التجربة الرقمية من خلال تمكين المستفيدين من الوصول السريع للخدمات وتسهيل الإجراءات وتسريعها عبر التقديم الإلكتروني للطلبات ومتابعتها بكل يسر. وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، تحدث السيد محمود متروك الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية عما تشكله خدمتي التسجيل لمخصص الإعاقة وإصدار الإفادة الجديدتين من التحول في جودة الخدمات المقدمة لذوي الهمم.
3: هذه التحسينات تأتي ضمن إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية في التطوير.

0: التطوير والارتقاء بالخدمات، لا سيما المقدم والموجه منها للأشخاص ذوي الهمم في مملكة البحرين. وفيما يخص خدمة التسجيل المخصصة للإعاقة، فاليوم أصبح بإمكان المستفيدين التقديم إلكترونيا عبر المنصة الوطنية مع الاكتفاء بمستندين فقط، وإمكانية متابعة الطلب إلكترونيا في جميع مراحله. كما تم تبسيط الإجراءات بحيث يتم تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة والبت فيه وإشعار مقدم الطلب خلال 10 أيام عمل. وفيما يخص خدمة إصدار إفادة مخصصة للإعاقة إلكترونيا، فبإمكان المستفيد أو من ينوب عنه إصدار الإفادة بشكل فوري وفي أي وقت، مع إمكانية تحميلها أو طباعتها والتحقق من صحتها عبر رمز الاستجابة السريع الـ QR Code. وطبعا كل هذه التطويرات تساهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة.
1: في خطوة تعكس اهتمام مملكة البحرين بتمكين الشباب، يواصل مشروع بيت لامع ترسيخ مكانته كحاضنة وطنية تجمع الطاقات الواعدة وتوفر بيئة داعمة للإبداع والابتكار.
2: وأصبح بيت لامع منذ تدشينه مقرا رئيسيا لاجتماعات فريق اللامعين ومساحة للعمل، حيث تصاغ المبادرات وتناقش الأفكار وتنطلق المشاريع النوعية التي يقودها الشباب البحريني.
3: رؤية تلهم وطموح يترجم إلى إنجاز، هكذا يرسخ بيت لامع مكانته بوصفه المقر الرئيسي لاجتماعات فريق اللامعين والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار وتصاغ فيها المبادرات، استعدادا لتنفيذ مشاريع نوعية يقودها الشباب البحريني. وفي هذا الصرح تتواصل الاجتماعات الدورية لفريق اللامعين، حيث تناقش الرؤى وترسم الخطط وتتوحد الجهود في بيئة محفزة تدعم الإبداع والعمل الجماعي، وتمنح الشباب المساحة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في خدمة المجتمع. ويجسد بيت لامع نموذجا وطنيا في تمكين الشباب من خلال توفير بيئة تجمع بين التخطيط والتأهيل والتنفيذ، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في صناعة المبادرات المستقبلية، ويؤكد أن الاستثمار في الطاقات الشبابية يمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة الإنجاز في مملكة البحرين.
2: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي السيد مارك كارني رئيس وزراء كندا.
1: وعقد ولي العهد السعودي ورئيس وزراء كندا جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون وفرص تطويرها في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. كما شهد الجانبان مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم الثنائية.
2: هذا وصدر بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء كندا للمملكة، أكد الجانبان خلاله التزامهما المشترك ببناء شراكة قوية ومستقبلية بين البلدين من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي الكندي، بالإضافة إلى بدء المفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وإطلاق وثيقة العمل المشترك بين البلدين. كما أكد الجانبان على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار تمهيدا لاستكمالها بحلول عام 2027، كما تم الاتفاق على عدد من البنود فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جرى اتصال هاتفي بين الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية.
1: وتناول الوزيران خلال الاتصال مجريات وتطورات التصعيد الأخير في المنطقة، حيث شدد على أهمية احتواء التوترات والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع. وحث الوزيران جميع الأطراف على تغليب لغة الدبلوماسية والحوار والعودة إلى مائدة المفاوضات للعمل على تنفيذ

0: مذكرة تفاهم الموقعة بين الجانبين الأمريكي والإيراني تمهيدا للوصول إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، وبما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. رحب معالي الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء إجراءات إلغاء تصنيف الجمهورية العربية السورية الشقيقة دولة راعية للإرهاب.
1: وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تطلعه لأن تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا. كما أعرب معاليه عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة دافعا لتعزيز التعاون الدولي مع سوريا بما يدعم جهودها في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية ويدفع باتجاه تحقيق أمنها وتنميتها وازدهارها. وأكد معاليه أن مجلس التعاون يجدد موقفه الثابت الداعم لوحدة الجمهورية العربية السورية وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدا أهمية استمرار هذه الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل مزدهر للشعب السوري الشقيق. في شأن ذي صلة وفي قرار رحبت به دمشق، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منح سوريا مجددا كامل حقوق عضويتها.
0: وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة أخرى في الجهود التي تبذلها المنظمة لتحقيق التخلص الكامل والمتحقق منه من كل الأسلحة الكيماوية المتبقية، مشيرا إلى أن الحكومة السورية الجديدة أوفت بجميع التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واتخذت تدابير ملموسة للتعاون من أجل تفكيك ترسانة المواد المحظورة. هذا ورحبت وزيرة الخارجية السورية بالقرار معتبرة أنه يعكس اليوم ثقة المجتمع الدولي بالتحول الذي شهدته سوريا وبجهود مؤسساتها في تنفيذ التزاماتها، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون الكامل والشفاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، معربة عن تقديرها للدول التي دعمت هذا القرار. سجلت المواقع التابعة لهيئة البحرين للثقافة والأثار إقبالا لافتا خلال شهر يونيو 2026، إذ تجاوز إجمالي عدد الزوار 46 ألف زائر توزعوا على المتاحف والمواقع الأثرية والثقافية والقلاع والمراكز التابعة للهيئة.
1: ويعكس هذا المؤشر استمرار تنامي الحركة السياحية والثقافية في المملكة. وأظهرت البيانات المفتوحة الصادرة عن الهيئة أن موقع قلعة البحرين استحوذ على النصيب الأكبر من الزوار بعدما استقبل نحو 37 ألف زائر خلال شهر يونيو بفارق كبير عن بقية المواقع، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المعالم التراثية والسياحية في مملكة البحرين. وجاءت أصالة الثقافية في المرتبة الثانية، تلتها شجرة الحياة ومركز الزوار ثم متحف البحرين الوطني. وتؤكد هذه الأرقام استمرار جاذبية المواقع الثقافية والتراثية في مملكة البحرين ودورها في استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان،
0: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: وسنينا.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: معالم
1: من البحرين. شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
1: معالم
0: معالم
1: من البحرين.

تستخدم تلفونك وانت تسوق وفي لحظة تخسر نفسك. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم
1: ما خط القلم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه: يا أبا حمزة، أدعو الله لنا. قال: الدعاء يرفعه العمل الصالح. معظم الناس يضيعون جزءا من حياتهم في محاولة إظهار محاسن ليست فيهم. صامويل جونسون. لكل شيء صدأ، وصدأ القلب الشبع. إذا جاع القلب وعطش صفى ورق، وإذا شبع عمي. أبو سليمان الداراني.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو هريرة: سبق درهم 100,000. قد كان رجل وكأنه رجل له مال كثير، فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق به. وكان رجل ليس له إلا درهمان، فأخذ خيرهما فتصدق به.
2: ما خط القلم.
0: اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ومن ولد السوء، ومن مال السوء، ومن خليل ماكر عينه ترانا وقلبه يرعانا. إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: هنا البحرين. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: نتغنى في حبها وبرقيها دوماً نفاخر.
1: وطن المفاخر.
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

اليوم سألوني عنك، أردت أن أثبت لهم أن الأشجار تموت دائما وهي واقفة. أشهد أنني غطيت السؤال بالصمت وأودعت البحر السر، وأشهد أنني ودعته بين انتحاري وشوقي، وأنني بقيت واقفا تماما كالأشجار ولكن بلا

وقفت على شرفة الانتظار أرقب انتظاري الأخير. كنت قبل اليوم لا أعرف الحقيقة، اليوم بل اللحظة أصبحت الحقيقة حبي، البحر وحلمه السراب. أشهد أنني ضد أسمائي وأسمائه، وضد البداية والنهاية، وضد الذاكرة والنسيان. وأشهد للمرة الأخيرة أنني سألعق جرحي النازف بكل كبرياء القمح المحصود، وأنني لن أكون المتكلمة الغائبة.

خذي مني كل شيء، انزعي عن وجهي التعب، انزعي قناع هذا العالم السابق، مزقي ثوب التهريج البدائي، أكاد أختنق في دوامة الرياء. رغبتي القصوى أن أتحرر من ضعفي فيقتلني الكذب والخداع. رغبتي القصوى أن أحبك وبغير ألم، فهل تجودين بما منعه عني البشر؟

0: ولن أنفصم عنك. شوقي البعيد للطهر يدعوني إليك، وندائي لك لن يبطئ. لقاؤك حضور بديهي يكرس وجودي.
1: أنا التائه على أبواب هذا العالم، أبحث عنك، أسأل عن نفسي فيك. راح دمعي يائسا دون جدوى، لكنه في لحظة ما تحول خيوطا مسترسلة ذهبية ترقص للريح رقصة اللهيب الباكي. ضائع أنا ما دمت أنت خبيئة وراء الوجه الآخر.

من أحزان هذا العالم تهرع إلي أحزاني، ومن جفون المسهدة البليلة أروي بالدمع أجفاني. أنا السارية في شرايين العالم المسدودة، أنا الخارجة من شقائه إلى اللا حدود السعيدة، أنا الهاربة من محور الأرض إلى مدار الشمس، مخلفة ورائي الزمن وهواجسه. أنا الراحلة مع اللا عودة، وفي قبضة يدي كل الينابيع المترقرقة بالنور. أنا التي أحمل على جبين السكون العذب، أواصل رحلة حزني دون تعب. أنا الحاملة بين ضلوع المغلقة كل شعر الوجود، أنا التي بينها وبين السماء حوار دائم يبرره سؤال ولوع عن حب لم يكن بين البشر. أنا المسافرة دوما في الريح والمطر، تسكنني أغاني الرعاة وتحرك أوتاري ألحان القطيع. فهل من سميع؟

صوتك الهاتف من أعماق النعاس البعيد، نجوى لليل يحفر في قلب الزمن كل التياع الشوق وغصات الأنين. صوتك نغمة الحنين الغافي وراء الذكريات العابقة بأريج السنين الوردية. صوتك ولادة فجر عازف فوق شفاه حريرية. صوتك ربيع للأرض، وصوتك صدى للانتظار. ها أنا ذا أرفض زمني الذي رحل وزمني الآتي بما فيه من مفاجآت. ها أنا ذا فقط أهلل للأيام التي سأعبرها للوصول إليك على دروب من عوسج وورود برية. أسير مذعورا وسعيدا بلذة المغامرة، وفي مسيرتي إليك يشتعل في داخلي كل الفرح، لأنني أراك آتية من الغيب على بساط أزرق.

ما بين خلجة وخلجة زمن تكبر المسافات فيه وتبتعد بالحنين، وراء كل ثانية ألم يرحل، وتنهار عوالم وتظلم أمداء. بين اسمك وبيني ينمو زمن جديد يشتعل بالورود، يعبق بعبير الزنابق. بين اللحظة واللحظة أنت الكلمة السحرية.

0: التي يضيعها اللاوعي في، والتي وحدي أنا أستطيع فك رموزها.
1: أتيت من العصور القديمة أجر الخطى، يثقل قدمي تراب السنين، ويهد كاهلي غبار الأجيال. جئت أبحث عن نور أكحل به عيني المتقلصتين، عيني اللتين جففهما رماد الشموس المحترقة. حملت معي ذاكرتي الواهنة ورسوم الحقائق لأكشف طواياها على مرأى من زمني، هذا الزمن الذي تسكن جوفه روح الحياة.

ما زمني الآتي؟ ما قديمي؟ ما جديدي؟ تمر الأزمنة متجاورة متجانسة، والجديد ما هو إلا هيكل يرتديه القديم. ما الإنسان؟ هذا الذي تكتنفه الأسرار، تغضبه أو ترهبه الأعاجيب. أية غرابة في الإنسان، غير أنه يحب، لذا هو يستمر، ويبقى الماضي والزمن سراً في الحياة.

0: رفيقة الليل والنجوى، ما أجمل كلمات قيلت في الحب؟
1: أجمل ما في الحب الكلمة التي لا تقال.
0: سطور الحياة عذبة ترقص مختالة على شفة العمر، وتقفز في الفراغ لتطوق هامتي، تلثم أهدابي تتماوج مع أنفاسي. خطوط رسالة الحياة تخترق حبر المدى وتنتشلني. الحياة لا تزال كما هي في السابق، تعلمني الدرس، تعلمني من البداية إلى النهاية، ونهايتها الحب.

أنت والحب اثنان في واحد، هو مغامرة وأنت مغامرة، هو مدى وأنت مدى، هو نهر وأنت نهر، هو لغة وأنت لغة، فكيف أختار؟ ومن أنت أم الحب؟

في لحظات الحب القدير وما أقلها في هذا الزمن. أمد يدي إلى يدك وأدعوك للسفر في مراكب الأمان، لنعبر أمواج الشقاء ونقفز إلى حقول الآمال.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: الحقيقة بدقيقة. يسعى مجلس التعاون الخليجي لدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجال الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية
1: في سبيله لتحقيق أهدافه لتطوير هذه القطاعات. أقيمت المراكز والهيئات للبحوث العلمية وإقامة المشاريع المشتركة.
0: تبنى المجلس سياسات ترمي للارتقاء بالتعاون العلمي والتقني، فأقر زيادة التمويل المخصص للبحوث،
1: كما ساهم في توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية،
0: وسعى لتحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس.
1: وجه المجلس عنايته لاستخدام التقنية النووية في الأغراض السلمية للاستفادة منها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
0: أبرم المجلس اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشاريع دعم البنى التحتية القانونية وشروط السلامة وتطوير مركز إقليمي للبحوث وتطوير القوى البشرية.
1: هكذا ينظر مجلس التعاون الخليجي إلى المستقبل بأمل وتفاؤل،
0: مسخراً الدعم الكامل للبحث العلمي والتقني للنهوض بدوله الست.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: مواقع جغرافية. يمتد طريق اللؤلؤ لمسافة تزيد على 3 كيلومترات، بداية من هيرات اللؤلؤ بالقرب من قلعة بوماهر التي تعود إلى سنة 1840 للميلاد. طريق اللؤلؤ يأخذ الزائرين في رحلة تمتد من شاطئ بوماهر حيث مركز معلومات قلعة بوماهر، ليمر بعد ذلك ببيت الغوص ثم بيت الجلامة وبيت بدر غلوم للطب الشعبي، ثم بيت يوسف العلوي وبيت فخره وبيت ومجلس مراد، وبعض المحلات والعمارات في سوق القصرية كعمارة يوسف عبد الرحمن فخره وراشد فخره، ثم بيت النخذة وصولا إلى بيت سيادي في قلب المحرق، والذي سيكون المتحف الرئيسي للؤلؤ. يمثل المشروع متحفا حيا في الهواء الطلق، ويؤسس لتوثيق تاريخ حقبة زمنية في مملكة البحرين كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ، كما يوضح للزائر المسار الذي يعيشه اللؤلؤ البحريني منذ لحظة خروجه من قاع البحر وحتى وصوله إلى الأسواق العالمية. كما يروي الطريق أخباراً عن أشهر ألقاب العاملين في إنتاج اللؤلؤ كالطواش والغواص والنوخذة والسيب وغيرهم، ويروي كذلك حكايات أخرى عن صور الحياة البحرينية القديمة. طريق اللؤلؤ هو مرآة تعكس هوية المجتمع البحريني، وهو ثاني معالم مملكة البحرين التراثية التي تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد أزياني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
2: وقد أعرب معالي الدكتور بدر عبد العاطي عن إدانة جمهورية مصر العربية للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع ما تتخذه المملكة من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، مؤكدا أن أمن الدول العربية الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. من جانب عرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن بلغ التقدير لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. شارك معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات في أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات رفيع المستوى وقمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
1: وخلال المشاركة أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين أثبتت أن نجاح الدول في بناء منظومة متقدمة للذكاء الاصطناعي يرتبط بوضوح رؤيتها وكفاءة سياساتها وجودة بنيتها التحتية وقوة شراكاتها. وأشار معالي إلى أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية المتطورة وتعزيز قطاع الاتصالات وتطوير البيئة التنظيمية المحفزة أسهم في ترسيخ مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرقمية الرائدة. نظم معهد البحرين للتنمية السياسية اللقاء الشبابي بعنوان الدولة الوطنية في عصر الإعلام الجديد، الأمن والوعي والهوية والانتماء، وذلك ضمن برنامج الوعي الوطني الذي ينفذه المعهد على مدار العام بهدف تعزيز الوعي السياسي وترسيخ القيم الوطنية.
2: وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور علي بن محمد الرميحي رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية أن المتغيرات المتسارعة في البيئة الرقمية تفرض تعزيز الوعي الوطني باعتباره الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية خدمتي التسجيل لمخصص الإعاقة وإصدار إفادة مخصص الإعاقة والذي يصرف لمستحقيه للأشخاص من ذوي الهمم بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وضمان دقة البيانات المتعلقة بتصنيف الإعاقات وفق معايير معتمدة وواضحة، إلى جانب رفع كفاءة التجربة الرقمية من خلال تمكين المستفيدين من الوصول السريع للخدمات وتسهيل الإجراءات وتسريعها عبر التقديم الإلكتروني للطلبات ومتابعتها بكل يسر. في خطوة تعكس اهتمام مملكة البحرين بتمكين الشباب، يواصل مشروع بيت لامع ترسيخ مكانته كحاضنة وطنية تجمع الطاقات الواعدة وتوفر بيئة داعمة للإبداع والابتكار.
1: وأصبح بيت لامع منذ تدشينه مقرا رئيسيا لاجتماعات فريق اللامعين ومساحة للعمل، حيث تصاغ المبادرات وتناقش الأفكار وتنطلق المشاريع النوعية التي يقودها الشباب البحريني.
2: سجلت المواقع التابعة لهيئة البحرين للثقافة والأثار إقبالا لافتا خلال شهر يونيو 2026، إذ تجاوز إجمالي عدد الزوار 46 ألف زائر توزعوا على المتاحف والمواقع الأثرية والثقافية والقلاع والمراكز التابعة للهيئة.
1: ويعكس هذا المؤشر استمرار تنامي الحركة السياحية والثقافية في المملكة. وأظهرت البيانات المفتوحة الصادرة عن الهيئة أن موقع قلعة البحرين استحوذ على النصيب الأكبر من الزوار بعدما استقبل نحو 37 ألف زائر خلال شهر يونيو بفارق كبير عن بقية المواقع، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المعالم التراثية والسياحية في مملكة البحرين.
0: من مركز الأخبار.

0: صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

حبيبي.

Thank you.

من إذاعة مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا.

سلامة الكهرباء سلامتك. اجعل الفحوصات الدورية للكهرباء أولوية، وذلك لتفادي أي حوادث كهربائية مستقبلية.

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة من دستور مملكة البحرين.

0: مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات

صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

أصحاب القوة والاقتدار تتجلى هويتهم بعد الانتصار في المعارك واكتمال الفتح. حينها يظهر بجلاء ما إذا كان المنتصر يقصد بمعركته دفاعاً فتحاً أو مجرد انتقام ونسف لعدوه وكل ما يعنيه له. وهذا ما يتضح للقارئ في سيرة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحات أصحابه من بعده. معركة المذار. بعد أن كانت المواجهة الأولى بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وبين قائد جيش الفرس هرمز في معركة ذات السلاسل وهروب ما تبقى من الجيش الفارسي الذي استطاع أن يفر من سلاسله التي ربط نفسه بها بغية الثبات عند النزال، توجه إلى منطقة الأبلة. بيد أن الأوامر وصلت إلى أمير الجيش الرابض هناك بالتحرك فوراً إلى منطقة المذار، فالتقى جيش قارن بن قريانس بجيش هرمز الذي فر من كاظمة عند منطقة قريبة من مصب نهر دجلة في الخليج العربي تسمى بالمذار. كان جيش قارن بن قريانس قد قدم من المدائن عاصمة الفرس بناء على أوامر كسرى أردشير، وكان قد راسله هرمز من قبل طالبا النجدة والعون على مواجهة المسلمين، إلا أن قارن بن قريانس قد تمركز بجيشه بعد أن وضعت ذات السلاسل أوزارها، ووصلت أخبار هزيمتهم الساحقة على يد جيش المسلمين، فتمركز قارن في المذار جاعلا النهر وراءه. وصل الخبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه من استطلاعات المسلمين بعودة جيش الفرس للنزال، فقام بتقسيم غنيمة يوم ذات السلاسل على الجند، وأرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بما آلت إليه الأمور من الغلبة لله ورسوله في ذات السلاسل، وبأنهم عازمون على ملاقاة جيش الفرس في منطقة المذار. كانت نفوس المسلمين تفيض عزة وحماسا إعلاء لراية الدين السمحة، وكانت نفوس جيش الفرس تجيش بالحقد على أولئك الأعراب الذين أصبحوا اليوم قوة تهدد كيان الإمبراطورية التي لم تنطفئ عنها النار المقدسة يوما حسب إيمانهم الراسخ. ذلك الإيمان الذي أصبح موضع شك أمام هزيمة لم تكن في حسبانهم. كان ذلك في شهر صفر من السنة 12 من الهجرة، نزل قارن في المذار بجيشه الذي يبلغ 80,000 مقاتل، ومعه أكبر قادته قباذ وأنوشجان، ونزل بالمذار في ذات الوقت جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. حينها طلب قارن بن قريانس المبارزة، ومبارزة من معه

قادته، فانبرى لقارن خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومعه أعرابي يقال له أبيض الركبان معقل بن الأعشى، فسبق معقل خالدا وانقض على قارن بسيفه أمام مرأى من الجيش الفارسي الذي دبت فيه الهزيمة النفسية قبل أن يرفع رايتها. وهم عاصم بن عمرو على قائد الفرس أنوشجان فأرداه صريعا، أما قباذ فقد حصده سيف الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه. التقت الجموع ودارت رحى المعركة واشتبكت السيوف. قتل في المعركة من الفرس 30,000 مقاتل بعد أن غدا الجيش الكسروي في المذار جسدا بلا رأس يقوده، فلاذ بالفرار هربا من أمام خالد ومن معه من المسلمين. كان قارن بن قريانس قد جهز جيشا من المراكب جعلها راسية في النهر ليهرب بمن معه من الجنود في حال هزيمتهم. استطاع جزء من الجيش الهارب أن يفر بجلده في المراكب الراسية في النهر، ولقي من لم يستطع ذلك حتفه غرقا في مياه دجلة. لقد حال النهر بين المسلمين ولحاقهم لفلول الجيش الفارسي، فلم يعهد المسلمون ركوب البحر من قبل، وبذلك انتصرت جيوش المسلمين على جيش الإمبراطورية الفارسية في معركة ثانية من سلسلة المعارك التي هيأت لفتوحات وفتوحات كثيرة. أما وقد رفع المسلمون راية الإسلام في المذار، ماذا فعلوا يا ترى وقد ورثوا أقواما كانت تحت حكم كسرى؟ ماذا فعل المسلمون بأهل المذار؟ وهل كان حكمهم مماثلا لما اعتادت عليه البلاد التي كتب عليها أن تهزم أمام قوة ضربت سابقتها؟ لقد تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والمسلمون الأوائل في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم احترام الإنسان مهما كان دينه وما يدعو إليه، دون أن يكون محاربا ندا بذل ما في وسعه للنزال. فكان جزاء القتل على المحاربين من الرجال، وتم أسر المحاربات من النساء، وسبي ذرار المقاتلين من الفرس ومن عاونهم. وكان من بينهم والد التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد كان نصرانيا. وما فنة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما أهل المذار فقد أصبحوا أهل ذمة، يقوم المسلمون على حمايتهم ونصرتهم ضد أعدائهم مقابل جزية يؤدونها. بعد أن دعاهم المسلمون إلى الإسلام وفضل بعضهم أن يبقى على دينه ودين آبائه، وصارت أرضهم ملكا لهم يزرعونها ويقيمون فيها لا أحد ينازعهم عليها. وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بتخميس الغنائم العظيمة، وأرسل بالخبر السعيد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر خليفة المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالنصر المظفر وبسيطرة المسلمين على ميناء الأبلة، ليبدأ فصل جديد من فصول تاريخ المسلمين في البطولة والشجاعة والفروسة والإنسانية التي شهد لها القاصي والداني، لما يحملونه بين جنباتهم من الرسالة المحمدية النبيلة.

0: فستطر بحق سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الحقيقة بدقيقة. في مجال التعاون بالعمل الإسكاني المشترك، أقر مجلس التعاون الخليجي مجموعة من القرارات.
1: فأقر توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد والبناء،
0: أعطى الأولوية في مشاريع الإسكان لمواد البناء المصنفة في دول المجلس،
1: حرص على المحافظة على التراث العمراني التقليدي في تصاميم المشاريع السكنية.
0: كما أقر المجلس إعداد نظام للرعاية السكنية لمواطني دوله وفق التوجهات العالمية،
1: وبما يحقق المشاركة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
0: في مجال التدريب وتوطين الوظائف، اعتمد المجلس خططا تدريبية متكاملة في مجال الإسكان،
1: رغبة في تطوير آلية التعاون ودعم أجهزة التعليم الفني وتحديث مواصفات العمالة الماهرة.
0: من أجل إسعاد مواطنيه يقوم مجلس التعاون الخليجي

0: استراتيجية بتحقيق الأهداف الداعمة لظروف حياة أفضل مستقرة وآمنة،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار

إصدار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان الذي يشغله. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

اليوم انتشرت عيادات التجميل في كافة أنحاء العالم بعدة أهداف، ومنها الحد من الشيخوخة ومحاربتها. يؤكد الأطباء أن الوقاية منها تبدأ من الاستراتيجيات والممارسات اللي ممكن يقوم فيها كل شخص، ومنها عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، استخدام واقي الشمس بشكل يومي، وعدم التعرض للملوثات أو التدخين، وتناول الأطعمة الصحية اللي تحتوي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة واللي بتساهم بشكل مباشر في تحسين صحة الإنسان من الداخل وصحة بشرته من الخارج.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم، هذه هي البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. يهتم مجلس التعاون الخليجي بتحقيق المعالجة الشاملة لقضايا السكان والموارد البشرية وتركيبة القوى العاملة في دول المجلس.
1: تمت ترجمة هذا الاهتمام من خلال سياسات طالت المواقع التي تتمثل فيها القوى العاملة.
0: تبنت دول المجلس سياسات سكانية لجميع فئات المجتمع وتلبي احتياجاتهم في مجالات الصحة والتعليم والعمل.
1: تبنت أيضاً منهجيات حديثة لتطوير وإدارة الموارد البشرية.
0: شددت على زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل.
1: شجعت القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية.
0: أوجدت أيضاً مناخ الاستثمار المتكامل لضمان الفرص الملائمة لمواطني دول المجلس لتحقيق مبادراتهم ومشروعاتهم.
1: كل ذلك كان الهدف منه الارتقاء بالمواطن في دول المجلس لمستوى المنافسة،
0: لأنه الهدف الأسمى من قيام مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس

0: ملائمة لمواطني دول المجلس لتحقيق مبادراتهم ومشروعاتهم.
1: كل ذلك كان الهدف منه الارتقاء بالمواطن في دول المجلس لمستوى المنافسة،
0: لأنه الهدف الأسمى من قيام مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من لوازم صلاح العمل أن يكون صوابا، أي أن يكون على علم ودراية وفقه وبيان. والعلم من الصفات الأساسية التي لا يستغني عنها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.

فالله سبحانه وتعالى يبين أن هناك فرقا كبيرا بين الذي يعلم والذي لا يعلم، فالعلم يقرب صاحبه من العمل الصالح وخشية الله. وقد بين الله تعالى منزلة العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيبين الله سبحانه وتعالى أن منزلة العالمين أرفع من منزلة سائر الذين آمنوا ولم يؤتوا حظا وافرا من العلم. وأشد الناس خشية لله هم العلماء، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم العلم قبل العمل، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه ابن حجر على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: وإن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها من قالها غفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. من هنا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما وعاملا ومعلما، حتى يعضد أمره ونهيه بالأدلة الشرعية، ويعمل على بصيرة وهدى، فيصلح الله عمله ويتعلم الورع. على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما ورعا، حتى يكون لأمره ونهيه نتائج إيجابية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن صلاح أعمال العبد بحسب صلاح قلبه، فإن صلح القلب صلحت الجوارح، ونشأ عن ذلك الورع وتجنب المحرمات وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا استولى عليه الهوى فسدت أعمال الجوارح وغاب الورع.

0: إذن ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصلح قلبه ويداوم على إصلاحه ليتحلى بصفة الورع التي تجعل القلب مجردا من الأهواء والأغراض المفسدة للعمل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.